0: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
4: نصائح ممتازة وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
3: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات التجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أورياتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
8: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
9: احنا حابين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
7: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
10: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب. الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة، اللي كتير كتير مميزة.
11: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
7: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
13: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
14: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون لمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
12: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني بلال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
15: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
12: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في 10 غشت من كل عام.
4: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة وصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية وتمويلية لفائدة هذه الفئة.
5: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح نتاعنا الصاعد الجهة.
3: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في 10 غشت من كل عام.
4: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة وصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية وتمويلية لفائدة هذه الفئة.
5: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصحة صاعد الجهة.
3: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
7: نصائح ممتازة ويعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكل المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
6: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
8: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
9: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
10: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
11: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
9: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحرق الحطام الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة ارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل نين غميسن جما براديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
5: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
6: مركز جهة الاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون لمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
4: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق

0: وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
1: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أورياتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر.
4: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، قلعة

0: طنطان وقول ميم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالرباط، جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
6: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
7: احنا حابين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
5: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
8: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
9: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب، أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
5: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
10: الصحفي والجامع الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
1: ريم راديو.
11: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في 10 غشت من كل عام.
12: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة وصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM إنفست وMDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية وتمويلية لفائدة هذه الفئة.
13: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصعيد الجهة.
11: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
1: ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: إن غميزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تا
15: تدمسا تمنونت جوزكزين نغميسن جماب راديو
1: غيم راديو
16: أخبار المغرب والعالم.
17: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الخوف على الأبناء من المشاعر الإنسانية الفطرية اللي كترافق الوالدين منذ لحظة ميلاد الطفل، هو تعبير على المحبة والحرص والرغبة في توفير حياة آمنة ومستقرة لهم. إلا أن هذا الخوف يقدر يتحول في بعض الأحيان إلى خوف مرضي كيتجاوز حدود الاهتمام الطبيعي وكيصبح مصدر للقلق الدائم وكيأثر سلبا على شخصية الأبناء. واللي مازال ما مقتنعينش به الوالدين هو أن الأبناء كيتأثروا بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا المتسارعة اللي كيشهدها العالم كامل وكتبان في تفكيرهم وسلوكياتهم وفي اختياراتهم، وهذه الأمور كتزيد من قلق الكثير من الوالدين حول مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني والاجتماعي. فأسباب الخوف المبالغ فيه اللي عند بعض الوالدين كيرجع إلى عوامل متعددة، من أبرزها التغيرات السريعة اللي كيعرفها سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول، وكيعتقدوا الكثير من أولياء الأمور أن مستقبل الأبناء أصبح أكثر غموض من أي وقت مضى، وهذا كيدفعهم لفرض ضغوط كبيرة عليهم لتحقيق أعلى الدرجات في الدراسة مثلا واختيار تخصصات معينة اللي كيعتقدوا أنها هي اللي غتضمن النجاح والاستقرار المالي. وكاين بعض وسائل التواصل اللي كتلعب دور كبير في تضخيم هذا الخوف من خلال عرض قصص تقدر تكون مفبركة وبعيدة عن الواقع، الأمر اللي كيزرع عند الوالدين شعور بأن أي تقصير يقدر يؤدي لفشل مستقبل أبنائهم. ومن الأسباب أيضا ديال هذا الخوف تجارب شخصية اللي مروا بها بعض الوالدين، ويقدر يكون واحد فيهم عاش ظروف اقتصادية صعيبة أو تحرم من فرص التعليم والعمل فكيحاول تعويض اللي ما قدرش يوصل ليه من خلال الأبناء دياله، ورغم أن هذا الدافع كينطلق من حسن نية فيقدر يتحول لضغط نفسي على الأبناء ويشعروا بأنهم مطالبين بتحقيق أحلام والديهم وماشي الأحلام الخاصة بهم. أيضا بعض الأسر كتربط قيمة الفرد بإنجازاته الأكاديمية أو المهنية فقط، وكتناسى أن النجاح عنده مفهوم واسع كيشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب الإنجاز العلمي. وللخوف المبالغ فيه آثار سلبية عديدة على الأبناء، فمن الناحية النفسية كاين احتمال كبير أنه يؤدي لزيادة مستويات القلق والتوتر والشك في القدرات، فالأبناء كيشعروا بأنهم تحت رقابة دائمة وأن أي خطأ يقدر يؤدي لخيبة أمل الوالدين، ويمكن يسبب الخوف من الفشل في اضطرابات نفسية خاصة عند المراهقين اللي كيواجهوا ضغوط دراسية واجتماعية كبيرة وحتى تغيرات نفسية ديالهم. هذا كيفقد البعض منهم أسباب الحافز الداخلي للتعلم وكيصبح هدفهم الوحيد هو إرضاء الوالدين لا تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم الشخصية. من الناحية التربوية، الحماية الزائدة الناتجة على الخوف كتمنع في بعض الأحيان الأبناء من اكتساب مهارات الاستقلالية وتحمل المسؤولية، فالوالدين اللي كيخافوا على الأبناء من الوقوع في الخطأ يقدروا يدخلوا في جميع قراراتهم وكيختاروا لهم التخصص الدراسي وحتى الأصدقاء وأحيانا حتى المهنة وشريك الحياة، ونتيجة هذه السلوكيات كيكبروا الأبناء وهما كيفتقروا المهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل لأنهم اعتادوا الاعتماد على الآخرين في كل شيء، ومن اللي كيواجهوا تحديات الحياة العملية كيلقوا صعوبة في التكيف مع الظروف الجديدة أو تحمل نتائج قراراتهم. هذا الخوف كيأثر أيضا في العلاقات الأسرية بسبب كثرة الخلافات بين الوالدين والأبناء، خاصة في المراحل الأولى اللي كيسعوا فيها الأبناء لإثبات استقلاليتهم بقراراتهم. فكل ما كيتزاد تشدد الوالدين في فرض آرائهم، كل ما كيتزاد تمرد الأبناء والرغبة ديالهم في التحرر من القيود المفروضة عليهم، وهذا الشيء كيضعف في الحوار والثقة المتبادلة داخل الأسرة. وفي بعض الحالات يقدروا يخفيوا الأبناء مشاعرهم أو مشاكلهم خوفا من ردود فعل الوالدين، وهنا كتراجع جودة التواصل الأسري. من الجانب الاجتماعي، الخوف المبالغ فيه كيدفع لتكوين أفراد ما عندهمش روح المبادرة والإبداع، لأنهم كيخافوا من المخاطرة أو تجربة أفكار جديدة تقدر تفشل. فالوالدين اللي كيركزوا بصورة مفرطة على النجاح الأكاديمي أو المادي يقدروا يهملوا تنمية القيم الإنسانية والإبداعية في الأبناء، وهي قيم ضرورية، وغيابها كيحد من الابتكار والتطور. لذلك تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية من أهم متطلبات التربية الحديثة. وهذا ما كيعنيش أن الوالدين خاصهم يتخلوا على مسؤولياتهم، لا بالعكس، غير خاص يكون توازن ما بين توجيه والثقة. والأسرة الناجحة من وجهة نظر علم التربية هو لما كينجحوا الوالدين في خلق بيئة آمنة ومتوازنة كتجمع ما بين الحب والحزم، كتوفر الدعم النفسي والعاطفي، وكتشجع الأبناء على الاجتهاد، وفي نفس الوقت كتمنحهم مساحة للتجربة والخطأ والتعلم من المواقف المختلفة. وخاصهم احترام ميول الأبناء وقدراتهم الفردية، وعدم إجبارهم على دراسة تخصصات أو ممارسة مهن ما كتناسبش مع شخصيتهم أو شغفهم، لأن النجاح الحقيقي هو لما كيعمل الفرد في مجال كيحبه وكيبدع فيه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
16: الأخبار المغربية ريم راديو.
19: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية، مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
20: نصائح ممتازة، وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
19: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
16: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو.
21: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
22: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
6: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
7: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
22: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
23: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
24: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
23: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
22: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحجارة الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة بارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أورش المغرب 2030. لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
3: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
4: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم خلال هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
2: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
5: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
2: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: الخبير الإسباني كارلوس أوريارتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أوريارتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والذهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
6: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
5: والقضايا الراهنة
2: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
8: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
9: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
7: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
10: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
11: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب، أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
7: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
5: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
5: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
12: الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم، والبداية بالعناوين. إسمنت المغرب تحقق رقم معاملات موطد بلغ 2695 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. وتبطأ نمو إنتاج قطاع البناء إلى 2% في البرتغال. وفي مستهل هذه النشرة، جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
15: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة، وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمار والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
14: وفي شأن دولي تبدأ نمو إنتاج قطاع البناء في البرتغال إلى 2% على أساس سنوي خلال شهر يونيو، أي أقل ب 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
16: البيانات أظهرت أن إنتاج بناء المباني ارتفع بنسبة 1.6% بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية مقارنة بماي، فيما تباطأ نمو أنشطة الهندسة المدنية من 5% إلى 3%. وفي المقابل سجل مؤشر التشغيل في القطاع تحسنا، إذ ارتفع معدل نموه السنوي إلى 2.1% بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. كما تسارع نمو مؤشر الأجور ب 1.1 نقطة مئوية ليبلغ 7.4% على أساس سنوي خلال يونيو. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر التشغيل بنسبة 0.4% مقابل استقرار في يونيو 2025، بينما زادت الأجور بنسبة 16% مقابل 14% خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.
14: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
19: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم مركز جهوي الاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
20: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصحة صاعد الجهة.
18: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
21: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
22: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية، مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
23: نصائح ممتازة، ويعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
22: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
4: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
5: بالمطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
3: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحفاظ الحطام الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة بارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أورش المغرب 2030. لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
9: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عمل

0: الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني بلال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
1: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
0: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من السعيدية حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، شكلت مناسبة لتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة. وتميزت هذه الدورة الأولى التي جمعت على منصة واحدة ممارين السعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية بتنظيم محكم وعروض فنية مبهرة وأجواء ودية. شكلت هذه التظاهرة الجديدة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربية، شكلت فرصة مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين الشباب من إبراز مواهبهم. جدد الفنان المغربي أمين بوتشار لقاءه بالجمهور التونسي في حفل ناحيه بمدينة بنزرت شمال البلاد، وشكل الحفل الذي نظم في إطار مهرجان بنزرت الدولي محطة أخرى أكدت النجاح الملفت لصيغة الجمهور يغني التي تقوم عليها حفلات الفنان المغربي وسط الجمهور التونسي. وسبق للفنان المغربي بوتشار أن أحيا حفلا ضمن الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2024 قبل أن يعود السنة بعد ذلك ليحيي حفلا آخر في مسرح قرطاج الأثري ضمن برمجة قرطاج أوف الحفلات التي تنظم خارج المهرجان. شكرا لكم وفي أمان الله.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم.

0: راديو إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات التجارة بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أورياتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. نصف المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
2: غيم راديو.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
7: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
8: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا أنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
6: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
9: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
10: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
6: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
13: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
12: وبجهتها الدار البيضاء سطات، بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
14: خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة،
15: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
16: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضيات إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
14: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
12: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل، الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إن غميس نيم كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت كوسكزين نغميسن جماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الصحفي والجامعة الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
0: غيم راديو،
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
6: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
7: بالمطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سووا فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
5: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
8: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
9: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة وصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية وتمويلية لفائدة هذه الفئة.
10: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصعيد الجهة.
8: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الحرارة مستمرة في أوروبا، والبرتغال تسجل أكثر شهور يوليوز جفافا منذ مطلع القرن. أوروبيا أيضا انخفاض مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا يربك قطاع الصناعة. وفي البيرو إحداث لجنة وطنية لمواجهة مخاطر ظاهرة النينيو المناخية. نستهل النشرة من أوروبا، موجة الحر متواصلة مع درجات حرارة قياسية وحرائق للغابات، في البرتغال سجل البر الرئيسي للبلاد خلال شهر يوليوز الماضي أكثر الشهور جفافا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مع امتداد الجفاف الناتج عن الأرصاد الجوية إلى كامل التراب القاري للبلاد بحلول نهاية الشهر. درجات الحرارة في ارتفاع قياسي متواصل، إذ بلغ متوسطها أكثر من 24 درجة مئوية، مسببة زيادة مخاطر الحرائق القروية في عدة مناطق من البلاد، ووضع أكثر من 60 بلدية في مستوى الخطر الأقصى منذ مطلع شهر غشت. نبقى في القارة الأوروبية وفي ألمانيا، حيث بدأت الشركات في مواجهة اضطرابات متزايدة بسبب انخفاض مستويات مياه نهر الراين إلى مستويات قياسية. شركات المواد الكيميائية والمرافق ومصانع الصلب والتجار الزراعيون حذروا من ارتفاع التكاليف وزيادة اختناقات النقل واضطرار بعضها لتقليص عمليات الإنتاج. تقرير عثمان الصولي.
12: رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا حذرت من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. اتحاد صناعة البناء الألماني حذر بدوره من صعوبة نقل بعض مواد البناء بريا أو عبر السكك الحديدية بسبب نقص السعات الاستيعابية وضخامة الكميات. في قطاع الكيميائيات أعلنت شركة غوفسترو حالة قوة قاهرة لعدة منتجات مع عدم قدرتها على تعويض نقص السعة المائية بالكامل رغم تحويل الأحمال إلى الشاحنات والقطارات. وفي قطاع الطاقة والمرافق كشفت شركة المرافق الحكومية عن تراجع إنتاج محطاتها الكهرومائية في ألمانيا نتيجة انخفاض منسوب المياه. منسوب المياه يسجل مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليوز الماضي، بينما تواجه ألمانيا على غرار مناطق أخرى في أوروبا سلسلة من موجات الحر الشديد.
11: نختم نشرتنا الإيكولوجية من البيرو. رئيسة البلاد كيكو فوجيموري تعلن إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو. الهدف تسريع اتخاذ القرارات وتنسيق تدخلات الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والجفاف وغيرها من الكوارث المحتمل حدوثها خلال عامي 2026 و2027. تهدف اللجنة أيضا إلى تعبئة مختلف السلطات المختصة، داعية حكام المناطق ورؤساء البلديات إلى تنسيق جهودهم مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والأنشطة الفلاحية. الحكومة البيروفية أكدت أن الأهم هو التحرك بسرعة وفاعلية للتمكن من التدخل السريع في حال حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
13: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
2: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل، الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
13: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحطام الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة بارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
13: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
14: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
3: الخبير الإسباني كارلوس أوريارتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أوريارتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
13: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
13: ريم راديو.
3: الصحفي والجامع الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
13: ريم راديو.
14: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنة، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام: المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
5: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
6: مركز الجهة والاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون لمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
4: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصص نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
7: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية مأحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
4: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بك الأخت رغدة.
1: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
2: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير لأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
1: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
2: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا الطفل، كيتكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها الطفل سنتين على الأقل، وكيتكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لا في المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون ليه أي تغيير.
1: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضع ديالها؟
2: هو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر، لا نقاش فيها. يعني هذه 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف، وبدا أمهات المجتهدات كيظنوا أنه مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير. حليب الأم تكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
1: حالة ما أن الأم عطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
2: يعني مخاطر ديال الماء هو أنها نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
1: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
2: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة أشياء أخرى، ولكن نرى خطأ لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع الى الاصل الطبيعي. وحاجه ثانيه هو ان التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولاده، فيه حمايه كبيره لصحه الام ولحياه الام في الدقائق او الساعات او الايام الاولى. وكذلك بالنسبه لا بريفونسيون او الوقايه المستقبليه من امراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجه كبيره.
1: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصه بالنسبه للامهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء انها ترضع، مثلا
2: بالنسبه للحالات النادره اللي يمكن الام ما ترضعش، هي مثلا اذا كانت ام تحت تخدير مثلا بعد قيصريه، يعني في بضع ساعات مش مده كبيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كاين اسباب مثل ادويه، هناك ادويه ضد مناعيه كما كنسميهم بالفرنسيه ايمونو سوبريسور، او ادويه نساء اللي كيتناولوا اقراص يعني الامراض النفسيه، بعض منها كيمنع الرضاعه. غالبا بسيط يعني هاد جوج او ثلاثه د الحوايج. او بطبيعه الحال اذا كانت الام لا قدر الله عندها سرطان اكتيف واحد النقطة مهمة هي ما نساوهاش وهذه كيتسالوا عليها النساء بزاف، مثلا الامهات اللي فايتين دايرين جراحة صغيرية او تكبيرية للثدي تجميلية او صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
1: طيب دكتور هشام، ما هي الاخطاء الاكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الايام الاولى من الرضاعة؟
2: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، انا ماشي ضد، ولكن في حالات خاصة للام يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال، إلا في حالة نقص اللي كان نساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
1: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي.
2: شكرا لكم.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
4: نصائح ممتازه، وتيعرف الانسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا للراس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها او اللي صالحه للاستثمار او اللي جاهزه، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الانجاز.
3: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه، بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعه، يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتبه التدرج اليوم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: المغرب والعالم.
5: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
6: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
7: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا أنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
5: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
8: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
9: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب، أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
5: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة.

0: غير النظامية. وأبرز السيد أوريارتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
3: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
4: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا أنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
2: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
5: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير مميزة.
6: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعالية

0: الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
1: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
2: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال. وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
0: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور الريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
3: ريم راديو.
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت مجموعة ميتا مؤخرا ميسكوت، وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على كتابة البرمجيات بشكل مستقل، لتدخل بذلك القطاع الأكثر ربحية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تهيمن عليه شركة أنثروبيك وأوبن آي. وأصبحت المساعدة في البرمجة السوق الرئيسي الذي يحقق في الذكاء الاصطناعي إيرادات ملموسة متجاوزة الروبوتات التخاطبية الموجهة للجمهور العام مثل تشات جي بي تي وجيميناي. وكانت مايكروسوفت رائدة في هذا المجال من خلال جيت هاب بيلوت قبل ظهور جيل جديد من الأدوات التي تعرف بالأدوات الوكيلة القادرة على تنفيذ عدة مهام معقدة بشكل متسلسل بمفردها. ويتم احتساب تكلفة هذه الأداة على أساس الاستخدام الفعلي وليس عن طريق الاشتراك بأسعار أقل من أسعار المنافسين، في إطار استراتيجية واضحة لاكتساب حصة السوق متقدم سعرا أقل بنحو 10 أضعاف للمستخدمين الذين يوافقون على مشاركة بيانات استخدامهم من أجل تحسين منتجاتها. وبذلك تسعى شركة الشبكات الاجتماعية العملاقة فيسبوك، انستغرام، واتساب التي تعتمد إيراداتها بشكل شبه كامل على الإعلانات إلى تحقيق عائدات مالية مباشرة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
3: نصائح ممتازة، وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
2: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحجارة الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة بارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في 10 غشت من كل عام.
6: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم مركز جو الاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
7: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة الحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح نتاعنا الصاعد الجهة.
4: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: إن غمز نيم كرة. إن مادن دينامون. دغراغلان. تسرتيت. أمون. تدمسا. تونونت. كوسكزيل نين غميسن غماب راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل، الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: حصاد الجهات.
10: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
12: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
16: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
17: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون لمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
15: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
18: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
15: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
13: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين.
11: غيم راديو.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة
10: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
19: الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
11: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
19: الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات التجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أورياتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
11: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
20: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
21: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام الترفيه.
2: نحن حابين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
20: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
3: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
22: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
20: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
23: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 22 من غشت 2026.
24: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
25: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
23: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
11: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
26: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
5: نصائح ممتازة وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
4: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
11: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
23: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها، فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحصول الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة بارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الخوف على الأبناء من المشاعر الإنسانية الفطرية اللي كترافق الوالدين منذ لحظة ميلاد الطفل، هو تعبير على المحبة والحرص والرغبة في توفير حياة آمنة ومستقرة لهم. إلا أن هذا الخوف يقدر يتحول في بعض الأحيان إلى خوف مرضي كيتجاوز حدود الاهتمام الطبيعي، وكيصبح مصدر للقلق الدائم، وكيأثر سلبا على شخصية الأبناء. واللي مازال ما مقتنعينش به الوالدين هو أن الأبناء كيتأثروا بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا المتسارعة اللي كيشهدها العالم كامل، وكتبان في تفكيرهم وسلوكياتهم وفي اختياراتهم. وهذه الأمور كتزيد من قلق الكثير من الوالدين حول مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني والاجتماعي. فأسباب الخوف المبالغ فيه اللي عند بعض الوالدين كيرجع إلى عوامل متعددة، من أبرزها التغيرات السريعة اللي كيعرفها سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول. وكيعتقدوا الكثير من أولياء الأمور أن مستقبل الأبناء أصبح أكثر غموض من أي وقت مضى، وهذا كيدفعهم لفرض ضغوط كبيرة عليهم لتحقيق أعلى الدرجات في الدراسة مثلا، واختيار تخصصات معينة اللي كيعتقدوا أنها هي اللي غتضمن النجاح والاستقرار المالي. وكاين بعض وسائل التواصل اللي كتلعب دور كبير في تضخيم هذا الخوف، من خلال عرض قصص تقدر تكون مفبركة وبعيدة عن الواقع، الأمر اللي كيزرع عند الوالدين شعور بأن أي تقصير يقدر يؤدي لفشل مستقبل أبنائهم. ومن الأسباب أيضا ديال هذا الخوف تجارب شخصية اللي مروا بها بعض الوالدين، ويقدر يكون واحد فيهم عاش ظروف اقتصادية صعيبة أو تحرم من فرص التعليم والعمل، فكيحاول تعويض اللي ما قدرش يوصل ليه من خلال الأبناء دياله. ورغم أن هذا الدافع كينطلق من حسن نية، فيقدر يتحول لضغط نفسي على الأبناء ويشعروا بأنهم مطالبين بتحقيق أحلام والديهم وماشي الأحلام الخاصة بهم. أيضا بعض الأسر كتربط قيمة الفرد بإنجازاته الأكاديمية أو المهنية فقط، وكتناسى أن النجاح عنده مفهوم واسع كيشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب الإنجاز العلمي. وللخوف المبالغ فيه آثار سلبية عديدة على الأبناء، فمن الناحية النفسية كاين احتمال كبير أنه يؤدي لزيادة مستويات القلق والتوتر والشك في القدرات، فالأبناء كيشعروا بأنهم تحت رقابة دائمة، وأن أي خطأ يقدر يؤدي لخيبة أمل الوالدين، ويمكن يسبب الخوف من الفشل في اضطرابات نفسية خاصة عند المراهقين اللي كيواجهوا ضغوط دراسية واجتماعية كبيرة وحتى تغيرات نفسية ديالهم. هذا كيفقد البعض منهم أسباب الحافز الداخلي للتعلم، وكيصبح هدفهم الوحيد هو إرضاء الوالدين لا تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم الشخصية. من الناحية التربوية، الحماية الزائدة الناتجة على الخوف كتمنع في بعض الأحيان الأبناء من اكتساب مهارات الاستقلالية وتحمل المسؤولية، فالوالدين اللي كيخافوا على الأبناء من الوقوع في الخطأ يقدروا يتدخلوا في جميع قراراتهم، وكيختاروا لهم التخصص الدراسي وحتى الأصدقاء وأحيانا حتى المهنة وشريك الحياة. ونتيجة هاد السلوكيات كيكبروا الأبناء وهما كيفتقروا المهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل، لأنهم اعتادوا الاعتماد على الآخرين في كل شيء. هم اللي كيواجهوا تحديات الحياة العملية كيلقوا صعوبة في التكيف مع الظروف الجديدة أو تحمل نتائج قراراتهم. هذا الخوف كيأثر أيضا في العلاقات الأسرية بسبب كثرة الخلافات بين الوالدين والأبناء، خاصة في المراحل الأولى اللي كيسعوا فيها الأبناء لإثبات استقلاليتهم بقراراتهم. فكل ما كيتزاد تشدد الوالدين في فرض آرائهم، كل ما كيتزاد تمرد الأبناء والرغبة ديالهم في التحرر من القيود المفروضة عليهم. وهذا الشيء كيضعف الحوار والثقة المتبادلة داخل الأسرة، وفي بعض الحالات يقدروا يخفيوا الأبناء مشاعرهم أو مشاكلهم خوفا من ردود فعل الوالدين، وهنا كتراجع جودة التواصل الأسري. من الجانب الاجتماعي، الخوف المبالغ فيه كيدفع لتكوين أفراد ما عندهمش روح المبادرة والإبداع، لأنهم كيخافوا من المخاطرة أو تجربة أفكار جديدة تقدر تفشل. فالوالدين اللي كيركزوا بصورة مفرطة على النجاح الأكاديمي أو المادي يقدروا يهملوا تنمية القيم الإنسانية والإبداعية في الأبناء، وهي قيم ضرورية، وغيابها كيحد من الابتكار والتطور. لذلك تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية من أهم متطلبات التربية الحديثة. وهذا ما كيعنيش أن الوالدين خاصهم يتخلوا على مسؤولياتهم، لا بالعكس، غير خاص يكون توازن ما بين توجيه والثقة. والأسرة الناجحة من وجهة نظر علم التربية هو لما كينجحوا الوالدين في خلق بيئة آمنة ومتوازنة كتجمع ما بين الحب والحزم، كتوفر الدعم النفسي والعاطفي، وكتشجع الأبناء على الاجتهاد، وفي نفس الوقت كتمنحهم مساحة للتجربة والخطأ والتعلم من المواقف المختلفة. وخاصهم احترام ميول الأبناء وقدراتهم الفردية، وعدم إجبارهم على دراسة تخصصات أو ممارسة مهن ما كتناسبش مع شخصيتهم أو شغفهم، لأن النجاح الحقيقي هو لما كيعمل الفرد في مجال كيحبه وكيبدع فيه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: شكلت آلية المواكبة والتمويل الموجهة لحاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في 10 غشت من كل عام.
1: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم مركز جهوي الاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات التحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
2: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة الحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصعيد الجهة.
0: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل، الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
4: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.

0: ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: إسمنت المغرب تحقق رقم معاملات موطد بلغ 2695 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. وتبطؤ نمو إنتاج قطاع البناء إلى 2% في البرتغال. وفي مستهل هذه النشرة، جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
7: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم، ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 من غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمارات والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
6: وفي شأن دولي تبطأ نمو إنتاج قطاع البناء في البرتغال إلى 2% على أساس سنوي خلال شهر يونيو أي أقل ب 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
3: البيانات أظهرت أن إنتاج بناء المباني ارتفع بنسبة 1.6% بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية مقارنة بماي، فيما تباطأ نمو أنشطة الهندسة المدنية من 5% إلى 3%. وفي المقابل سجل مؤشر التشغيل في القطاع تحسنا إذ ارتفع معدل نموه السنوي إلى 2.1% بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.

0: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
4: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
5: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
3: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
6: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وانا يعني اتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع ان تنشا جامعه ربيعيه لابناء الجاليه محوجة اولادنا واطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كاباء.
3: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون

0: المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى مواصلة جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
2: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
3: بالمطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
1: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: إنغمس نيمكورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل إنغمسن جماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
7: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
8: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، وأيضا أنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
6: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
9: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
10: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب، أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس، أود أن أتعرف عن الثقافات وأرد عن وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
6: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين
11: ريم راديو.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحجارة الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة بارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
5: ريم راديو.
11: ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
13: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
14: مركز جهة الاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة وتدابير مواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
12: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني بلال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
15: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
12: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
11: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
11: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
18: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات التحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
19: وكانت مناسبة أننا نناقش الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة الحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصحة صاعد الجهة.
17: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
20: الصحفي والجامعة الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
11: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: إنغمس نيم كرة. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين انغميسن جماب راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون طنطان وقلميم.
11: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
22: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
23: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية.
24: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
25: نصائح ممتازة وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
24: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
11: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل، الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أورياتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بك الأخت رغدة.
1: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
2: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير الأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
1: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
2: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها وموجه خصيصا طفل كيتكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل، وكيتكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لف المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون ليه أي تغيير.
1: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
2: وهو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر، لا نقاش فيها. يعني هذه 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف، وبدا أمهات المجتهدات كيظنوا أنه مع هذه الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير، حليب الأم تكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
1: في حالة ما أن الأم عطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
2: يعني مخاطر ديال الماء هو أنها نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء، يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
1: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
2: سؤال جميل، لأن الأمهات بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة أشياء أخرى، ولكن نراها خطأ لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع للأصل الطبيعي. وحاجة تانية هو أن التغيير هذا ينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولادة، في حماية كبيرة لصحة الأم ولحياة الأم في الدقائق أو الساعات أو الأيام الأولى. وكذلك بالنسبة للبريفونسون أو الوقاية المستقبلية من أمراض الثدي، وهذه في حد ذاتها حاجة كبيرة.
1: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصة بالنسبة للأمهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء أنها ترضع، مثلا
2: بالنسبة للحالات النادرة اللي يمكن الأم ما ترضعش، هي مثلا إذا كانت أم تحت تخدير مثلا بعد قيصارية، يعني في بضع ساعات، مش مدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين أسباب مثل أدوية. هناك أدوية ضد مناعية كما كنسميهم بالفرنسية إيمونو سوبريسور، أو أدوية نساء اللي كيتناولوا أقراص يعني الأمراض النفسية، بعض منها كيمنع الرضاعة. غالبا بسيط يعني هاد 2 أو 3 هاد الحوايج. أو بطبيعة الحال إذا كانت الأم لا قدر الله عندها سرطان أكتيف. واحد النقطة مهمة هي ما نساوهاش، وهذه كيتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي فايتين دايرين جراحات صغيريه او تكبيريه للثدي تجميليه او صحيه، هذا لا يمنع من الرضاعة.
1: طيب دكتور هشام، ما هي الاخطاء الاكثر شيوعا التي تقع فيها المراه المرضعه في الايام الاولى من الرضاعه؟
2: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، أنا ماشي ضد، ولكن في حالات خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال، إلا في حالة نقص اللي كنساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
1: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي.
2: شكرا لكم.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور الريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
1: غريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
4: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
5: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
3: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
6: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
7: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
2: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
7: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب. الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة، اللي كتير كتير مميزة.
8: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
0: غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه، بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هادشي المطالعه، يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتوبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتوبه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت مجموعة ميتا مؤخرا ميسكوت، وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على كتابة البرمجيات بشكل مستقل، لتدخل بذلك القطاع الأكثر ربحية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تهيمن عليه شركة أنثروبيك وأوبن آي. وأصبحت المساعدة في البرمجة السوق الرئيسي الذي يحقق في الذكاء الاصطناعي إيرادات ملموسة متجاوزة الروبوتات التخاطبية الموجهة للجمهور العام مثل تشات جي بي تي وجيميناي. وكانت مايكروسوفت رائدة في هذا المجال من خلال جيت هاب بيلوت قبل ظهور جيل جديد من الأدوات التي تعرف بالأدوات الوكيلة القادرة على تنفيذ عدة مهام معقدة بشكل متسلسل بمفردها. ويتم احتساب تكلفة هذه الأداة على أساس الاستخدام الفعلي وليس عن طريق الاشتراك بأسعار أقل من أسعار المنافسين، في إطار استراتيجية واضحة لاكتساب حصة السوق متقدم سعرا أقل بنحو 10 أضعاف للمستخدمين الذين يوافقون على مشاركة بيانات استخدامهم من أجل تحسين منتجاتها. وبذلك تسعى شركة الشبكات الاجتماعية العملاقة فيسبوك، انستغرام، واتساب التي تعتمد إيراداتها بشكل شبه كامل على الإعلانات إلى تحقيق عائدات مالية مباشرة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحجارة الحطام الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة ارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
8: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
9: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون لمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
7: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
10: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
7: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
12: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
13: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم مركز جهوي الاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
14: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصحة صاعد الجهة.
12: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
15: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
17: الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
6: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
18: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب بجدور، أسزاق، سمارة، وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون طنطان وقلميم.
19: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
2: نصائح ممتازه، وتيعرف الانسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لراس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها او اللي صالحه للاستثمار او اللي جاهزه، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الانجاز.
1: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل، الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: الخبير الإسباني كارلوس أوريارتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أوريارتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: عشرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: إسمنت المغرب تحقق رقم معاملات موطد بلغ 2695 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. وتبطؤ نمو إنتاج قطاع البناء إلى 2% في البرتغال. وفي مستهل هذه النشرة، جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
3: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة، يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة، وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمار والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
2: وفي شأن دولي، تبطأ نمو إنتاج قطاع البناء في البرتغال إلى 2% على أساس سنوي خلال شهر يونيو، أي أقل ب 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
4: البيانات أظهرت أن إنتاج بناء المباني ارتفع بنسبة 1.6% بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية مقارنة بماي، فيما تباطأ نمو أنشطة الهندسة المدنية من 5% إلى 3%. وفي المقابل، سجل مؤشر التشغيل في القطاع تحسنا، إذ ارتفع معدل نموه السنوي إلى 2.1% بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. كما تسارع نمو مؤشر الأجور ب 1.1 نقطة نقطة مئوية ليبلغ 7.4% على أساس سنوي خلال يونيو. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر التشغيل بنسبة 0.4% مقابل استقرار في يونيو 2025، بينما زادت الأجور بنسبة 16% مقابل 14% خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
7: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
0: ريم راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
9: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
10: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
8: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
7: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل، الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحصول الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة بارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوس غزيل نين غميسن غما براديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
8: نصائح ممتازة وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
7: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
2: من المغاربة.
9: من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
10: بالرباط جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
11: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
12: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا أنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
10: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
13: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
14: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف على الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
10: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في 10 من غشت من كل عام.
16: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات التحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
17: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة الحامل المشاريع والحمد لله يعني حصلنا على سميتهما يعني نقاط إيجابية وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح نتاع الصحة صاعد الجهة.
15: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
19: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
20: فما كيخفش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
21: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم طيلات هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة وتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
19: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
0: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
19: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
1: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
22: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
24: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشات إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارات ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
23: وبجهتها الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
6: خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
7: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
8: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
6: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
23: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إفريقيا
2: هذا اليوم.
0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
2: والقضايا الراهنة.
0: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
5: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنسانية دافئة نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أورياتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالمغرب.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: الصحفي والجامع الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
3: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
3: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
4: بالمطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها، فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحصول الحطام الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل، إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة ارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران
5: على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه، بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعه، يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، تدريس صغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور الريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: بالرباط، جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
7: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
8: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا أنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
6: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
9: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
10: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
6: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل نين غميسن غما براديو غيم راديو.
4: الصحفي والجامع الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى وصلت جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
5: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الخوف على الأبناء من المشاعر الإنسانية الفطرية اللي كترافق الوالدين منذ لحظة ميلاد الطفل هو تعبير على المحبة والحرص والرغبة في توفير حياة آمنة ومستقرة لهم. إلا أن هذا الخوف يقدر يتحول في بعض الأحيان إلى خوف مرضي كيتجاوز حدود الاهتمام الطبيعي وكيصبح مصدر للقلق الدائم وكيأثر سلبا على شخصية الأبناء. واللي مازال ما مقتنعينش به الوالدين هو أن الأبناء كيتأثروا بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا المتسارعة اللي كيشهدها العالم كامل وكتبان في تفكيرهم وسلوكياتهم وفي اختياراتهم. وهاد الأمور كتزيد من قلق الكثير من الوالدين حول مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني والاجتماعي. فأسباب الخوف المبالغ فيه اللي عند بعض الوالدين كيرجع إلى عوامل متعددة، من أبرزها التغيرات السريعة اللي كيعرفها سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول. وكيعتقدوا الكثير من أولياء الأمور أن مستقبل الأبناء أصبح أكثر غموض من أي وقت مضى، وهذا كيدفعهم لفرض ضغوط كبيرة عليهم لتحقيق أعلى الدرجات في الدراسة مثلا واختيار تخصصات معينة اللي كيعتقدوا أنها هي اللي غتضمن النجاح والاستقرار المالي. وكاين بعض وسائل التواصل اللي كتلعب دور كبير في تضخيم هذا الخوف من خلال عرض قصص تقدر تكون مفبركة وبعيدة عن الواقع، الأمر اللي كيزرع عند الوالدين شعور بأن أي تقصير يقدر يؤدي لفشل مستقبل أبنائهم. ومن الأسباب أيضا ديال هذا الخوف تجارب شخصية اللي مروا بها بعض الوالدين، ويقدر يكون واحد فيهم عاش ظروف اقتصادية صعيبة أو تحرم من فرص التعليم والعمل،

0: كيحاول تعويض اللي ما قدرش يوصل ليه من خلال الأبناء ديالو، ورغم أن هذا الدافع كينطلق من حسن النية فيقدر يتحول لضغط نفسي على الأبناء ويشعروا بأنهم مطالبين بتحقيق أحلام والديهم وماشي الأحلام الخاصة بهم. أيضا بعض الأسر كتربط قيمة الفرد بإنجازاته الأكاديمية أو المهنية فقط، وكتناسى أن النجاح عنده مفهوم واسع كيشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب الإنجاز العلمي، وللخوف المبالغ فيه آثار سلبية عديدة على الأبناء. فمن الناحية النفسية كاين احتمال كبير أنه يؤدي لزيادة مستويات القلق والتوتر والشك في القدرات، فالأبناء كيشعروا بأنهم تحت رقابة دائمة وأن أي خطأ يقدر يؤدي لخيبة أمل الوالدين، ويمكن يسبب الخوف من الفشل في اضطرابات نفسية خاصة عند المراهقين اللي كيواجهوا ضغوط دراسية واجتماعية كبيرة وحتى تغيرات نفسية ديالهم. هذا كيفقد البعض منهم أسباب الحافز الداخلي للتعلم، وكيصبح هدفهم الوحيد هو إرضاء الوالدين لا تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم الشخصية. من الناحية التربوية، الحماية الزائدة الناتجة على الخوف كتمنع في بعض الأحيان الأبناء من اكتساب مهارات الاستقلالية وتحمل المسؤولية، فالوالدين اللي كيخافوا على الأبناء من الوقوع في الخطأ يقدروا يتدخلوا في جميع قراراتهم وكيختاروا لهم التخصص الدراسي وحتى الأصدقاء وأحيانا حتى المهنة وشريك الحياة، ونتيجة هذه السلوكيات كيكبروا الأبناء وهما كيفتقروا المهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل، لأنهم اعتادوا الاعتماد على الآخرين في كل شيء، هم اللي كيواجهوا تحديات الحياة العملية كيلقوا صعوبة في التكيف مع الظروف الجديدة أو تحمل نتائج قراراتهم. هذا الخوف كيأثر أيضا في العلاقات الأسرية بسبب كثرة الخلافات بين الوالدين والأبناء، خاصة في المراحل الأولى اللي كيسعوا فيها الأبناء لإثبات استقلاليتهم بقراراتهم، فكل ما كيتزاد تشدد الوالدين في فرض آرائهم كل ما كيتزاد تمرد الأبناء والرغبة ديالهم في التحرر من القيود المفروضة عليهم، وهذا الشيء كيضعها في الحوار والثقة المتبادلة داخل الأسرة، وفي بعض الحالات يقدروا يخفيوا الأبناء مشاعرهم أو مشاكلهم خوفا من ردود فعل الوالدين، وهنا كتراجع جودة التواصل الأسري. من الجانب الاجتماعي، الخوف المبالغ فيه كيدفع لتكوين أفراد ما عندهمش روح المبادرة والإبداع، لأنهم كيخافوا من المخاطرة أو تجربة أفكار جديدة تقدر تفشل، فالوالدين اللي كيركزوا بصورة مفرطة على النجاح الأكاديمي أو المادي يقدروا يهملوا تنمية القيم الإنسانية والإبداعية في الأبناء، وهي قيم ضرورية وغيابها كيحد من الابتكار والتطور. لذلك تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية من أهم متطلبات التربية الحديثة، وهذا ما كيعنيش أن الوالدين خاصهم يتخلوا على مسؤولياتهم، لا بالعكس، غير خاص يكون توازن ما بين توجيه والثقة، والأسرة الناجحة من وجهة نظر علم التربية هو لما كينجحوا الوالدين في خلق بيئة آمنة ومتوازنة كتجمع ما بين الحب والحزم، كتوفر الدعم النفسي والعاطفي وكتشجع الأبناء على الاجتهاد، وفي نفس الوقت كتمنحهم مساحة للتجربة والخطأ والتعلم من المواقف المختلفة، وخاصهم احترام ميول الأبناء وقدراتهم الفردية وعدم إجبارهم على دراسة تخصصات أو ممارسة مهن ما كتناسبش مع شخصيتهم أو شغفهم، لأن النجاح الحقيقي هو لما كيعمل الفرد في مجال كيحبه وكيبدع فيه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: إسمنت المغرب تحقق رقم معاملات موطد بلغ 2695 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. وتبطؤ نمو إنتاج قطاع البناء إلى 2% في البرتغال. وفي مستهل هذه النشرة، جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
5: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمار والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
4: وفي شأن دولي، تبطأ نمو إنتاج قطاع البناء في البرتغال إلى 2% على أساس سنوي خلال شهر يونيو، أي أقل ب 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
6: البيانات أظهرت أن إنتاج بناء المباني ارتفع بنسبة 1.6% بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية مقارنة بماي، فيما تباطأ نمو أنشطة الهندسة المدنية من 5% إلى 3%. وفي المقابل، سجل مؤشر التشغيل في القطاع تحسنا إذ ارتفع معدل نموه السنوي إلى 2.1% بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، كما تسارع نمو مؤشر الأجور ب 1.1 نقطة مئوية ليبلغ 7.4% على أساس سنوي خلال يونيو. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر التشغيل بنسبة 0.4% مقابل استقرار في يونيو 2025، بينما زادت الأجور بنسبة 16% مقابل 14% خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.
4: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أورياتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنة، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون طنطان وقلميم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية، وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا بك الأخت رغدة.
2: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
3: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير الأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات، وخصوصا الأمهات.
2: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع، خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
3: حليب الأم طبيعي وتكون في الثدي ديالها، وموجه خصيصا الطفل كي تكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها الطفل سنتين على الأقل، وكي تكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لف المستقبل. يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون لها أي تغيير.
2: نعم. كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
3: وهو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر، لا نقاش فيه. يعني هذه 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف، وبدا أمهات المجتهدات كيظنوا أنه مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء. يعني الطفل هذا خطأ كبير. حليب الأم تكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
2: حالة ما أن الأم عطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
3: يعني مخاطر ديال الماء هو أنها نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني، أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا للجهاز الهضمي ديال الطفل.
2: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
3: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كي عندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط الثدي يعني بعد الرضاعة، أشياء أخرى، ولكن نرى خطأ، لأنه العكس كيكون. الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع للأصل الطبيعي. وحاجة تانية هو أن التغيير هذا ينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولادة، في حماية كبيرة لصحة الأم ولحياة الأم في الدقائق أو الساعات أو الأيام الأولى. وكذلك بالنسبة للبريفونسون أو الوقاية المستقبلية من أمراض التدئي، وهذه في حد ذاتها حاجة كبيرة.
2: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصة بالنسبة للأمهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء أنها ترضع، مثلا
3: بالنسبة للحالات النادرة اللي يمكن الأم ما ترضعش، هي مثلا إذا كانت أم تحت تخدير مثلا بعد قيصارية، يعني في بضع ساعات مش مدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين أسباب مثل أدوية، هناك أدوية ضد مناعية كما كنسميهم بالفرنسية إيمونو سوبريسور، أو أدوية النساء اللي كيتناولوا أقراص يعني الأمراض النفسية، بعض منها كيمنع الرضاعة. غالبا بسيط يعني هاد جوج أو ثلاثة الحوايج، أو بطبيعة الحال إذا كانت الأم لا قدر الله عندها سرطان أكتيف. واحد النقطة مهمة هي من الزواج، وهذه كتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي فايتين دايرين جراحة صغيرية أو تكبيرية للثدي تجميلية أو صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
2: طيب دكتور هشام، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الأيام الأولى من الرضاعة؟
3: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، أنا ماشي ضد، ولكن في حالات خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصاوب من حليب يعني البقر، بالنسبة لي غير صالح يعني للأطفال، إلا في حالة نقص اللي كنساعدوا به في التغذية المغربية. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعة، وبطبيعة الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائية اللي كيعطيها الطبيب.
2: شكرا لك دكتور هشام جيك، الأخصائي طب النساء والتوليد وأمراض الثدي.
3: شكرا لكم.
2: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. الرضاعة الطبيعية ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحة الطفل والأم. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
4: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل، تماشيا مع توجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
3: وبجهتها الدار البيضاء سطات، بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة الصراحات خلال الموسم الحالي، ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في انعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطنية الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
6: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
7: المخيم الدامج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
5: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
3: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الحرارة مستمرة في أوروبا، والبرتغال تسجل أكثر شهور يوليوز جفافا منذ مطلع القرن. أوروبيا أيضا، انخفاض مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا يربك قطاع الصناعة. وفي البيرو، إحداث لجنة وطنية لمواجهة مخاطر ظاهرة النينيو المناخية. نستهل النشرة من أوروبا. موجة الحر متواصلة مع درجات حرارة قياسية وحرائق للغابات. في البرتغال، سجل البر الرئيسي للبلاد خلال شهر يوليوز الماضي أكثر الشهور جفافا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مع امتداد الجفاف الناتج عن الأرصاد الجوية إلى كامل التراب القاري للبلاد بحلول نهاية الشهر. درجات الحرارة في ارتفاع قياسي متواصل، إذ بلغ متوسطها أكثر من 24 درجة مئوية، مسببة زيادة مخاطر الحرائق القروية في عدة مناطق من البلاد، ووضع أكثر من 60 بلدية في مستوى الخطر الأقصى منذ مطلع شهر غشت. نبقى في القارة الأوروبية وفي ألمانيا، حيث بدأت الشركات في مواجهة اضطرابات متزايدة بسبب انخفاض مستويات مياه نهر الراين إلى مستويات قياسية. شركات المواد الكيميائية والمرافق ومصانع الصلب والتجار الزراعيون حذروا من ارتفاع التكاليف وزيادة اختناقات النقل واضطرار بعضها لتقليص عمليات الإنتاج. تقرير عثمان الصولي.
6: رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا حذرت من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة، مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. اتحاد صناعة البناء الألماني حذر بدوره من صعوبة نقل بعض مواد البناء بريا أو عبر السكك الحديدية بسبب نقص السعات الاستيعابية وضخامة الكميات. في قطاع الكيميائيات، أعلنت شركة غوفسترو حالة قوة قاهرة لعدة منتجات، مع عدم قدرتها على تعويض نقص السعة المائية بالكامل رغم تحويل الأحمال إلى الشاحنات والقطارات. وفي قطاع الطاقة والمرافق، كشفت شركة المرافق الحكومية عن تراجع إنتاج محطاتها الكهرومائية في ألمانيا نتيجة انخفاض منسوب المياه. منسوب المياه يسجل مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليوز الماضي، بينما تواجه ألمانيا على غرار مناطق أخرى في أوروبا سلسلة من موجات الحر الشديد.
5: نختم نشرتنا الإيكولوجية من البيرو. رئيسة البلاد كيكو فوجيموري تعلن إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو. الهدف تسريع اتخاذ القرارات وتنسيق تدخلات الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والجفاف وغيرها من الكوارث المحتمل حدوثها خلال عامي 2026 و2027. تهدف اللجنة أيضا إلى تعبئة مختلف السلطات المختصة، داعية حكام المناطق ورؤساء البلديات إلى تنسيق جهودهم مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والأنشطة الفلاحية. الحكومة البيروفية أكدت أن الأهم هو التحرك بسرعة وفاعلية للتمكن من التدخل السريع في حال حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
0: العالم. شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحاملي المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في 10 غشت من كل عام.
2: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات التحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
4: وكانت مناسبة أننا نناقش الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة الحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصحة صاعد الجهة.
0: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
8: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
9: نصائح ممتازة، ويعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
8: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
0: أخبار المغرب والعالم.
10: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
11: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبة يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
12: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم، ثلاثة هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى
13: 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون لمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
10: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني ملال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
14: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وانا يعني اتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع ان تنشا جامعه ربيعيه لابناء الجاليه ما احوج اولادنا واطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كاباء.
10: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
18: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
19: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
17: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
15: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. السلوك المواطن.
3: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
22: الخبير والأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور ريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.
21: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت مجموعة ميتا مؤخرا ميوس كود، وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على كتابة البرمجيات بشكل مستقل، لتدخل بذلك القطاع الأكثر ربحية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تهيمن عليه شركة أنثروبيك وأوبن آي. وأصبحت المساعدة في البرمجة السوق الرئيسي الذي يحقق في الذكاء الاصطناعي إيرادات ملموسة متجاوزة الروبوتات التخاطبية الموجهة للجمهور العام مثل تشات جي بي تي وجيميناي. وكانت مايكروسوفت رائدة في هذا المجال من خلال جيت هاب بيروت قبل ظهور جيل جديد من الأدوات التي تعرف بالأدوات الوكيلة القادرة على تنفيذ عدة مهام معقدة بشكل متسلسل بمفردها. ويتم احتساب تكلفة هذه الأداة على أساس الاستخدام الفعلي وليس عن طريق الاشتراك بأسعار أقل من أسعار المنافسين في إطار استراتيجية واضحة لاكتساب حصة السوق. تقدم سعرا أقل بنحو 10 أضعاف للمستخدمين الذين يوافقون على مشاركة بيانات استخدامهم من أجل تحسين منتجاتها. وبذلك تسعى شركة الشبكات الاجتماعية العملاقة فيسبوك، انستغرام، واتساب التي تعتمد إيراداتها بشكل شبه كامل على الإعلانات إلى تحقيق عائدات مالية مباشرة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وبدايتها من الصعيدية، حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية. شكلت مناسبة لتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة. وتميزت هذه الدورة الأولى التي جمعت على منصة واحدة بمارينا الصعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية بتنظيم محكم وعروض فنية مبهرة وأجواء ودية. شكلت هذه التظاهرة الجديدة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربية، شكلت فرصة مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين الشباب من إبراز مواهبهم. جدد الفنان المغربي أمين بوتشار لقاءه بالجمهور التونسي في حفل أحياه بمدينة بنزرت شمال البلاد. وشكل الحفل الذي نظم في إطار مهرجان بنزرت الدولي محطة أخرى أكدت النجاح الملفت لصيغة الجمهور يغني التي تقوم عليها حفلات الفنان المغربي وسط الجمهور التونسي. وسبق للفنان المغربي بوتشار أن أحيا حفلا ضمن الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2024 قبل أن يعود السنة بعد ذلك ليحيي حفلا آخر في مسرح قرطاج الأثري ضمن برمجة قرطاج أوف الحفلات التي تنظم خارج المهرجان. شكرا لكم وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت سماء مثقلة بالغيوم تحولت شوارع مدينة لوهي وسط الصين إلى مساحات غمرتها مياه الأمطار بعدما أدت التساقطات الغزيرة التي أعقبت إعصار دولفين إلى فيضانات اجتاحت المناطق المنخفضة وأربكت حركة السكان وأثرت على تفاصيل حياتهم اليومية. ومع انحصار المياه تدريجيا بدأت ملامح الشوارع تستعيد هدوءها فيما انهمك عمال النظافة في إزالة الأوحال والحجارة الذي خلفته السيول في محاولة لإعادة الحركة إلى طبيعتها وفتح الطرق أمام السكان. ورغم تراجع قوة إعصار دولفين بعد رحلة امتدت لأكثر من 6000 كيلومتر ووصوله إلى اليابسة في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، فإن آثاره لم تتوقف عند الساحل إذ واصلت بقاياه جذب كتل من الرطوبة الاستوائية نحو المناطق الداخلية مهددة بارتفاع منسوب المياه وتجدد مخاطر الفيضانات.
5: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
9: فما كيخفاش عليكم ان موسم الصيف هو موسم العوده بالنسبه للجاليه المقيمه بديار المهجر، وعمليه مرحبا يعني سنويا هي عمل

0: المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني بلال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
1: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وأنا يعني أتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع أن تنشأ جامعة ربيعية لأبناء الجالية ما أحوج أولادنا وأطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كآباء.
0: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
5: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئه العمريه بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
6: والقراءه كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي، اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، تدري صغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
7: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه، فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
8: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة.

0: ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
2: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بل ورى المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
1: وبجهتها الدار البيضاء سطات، بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
4: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
5: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
3: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
1: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نين غميسن غماب راديو
2: غيم راديو
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم، والبداية بالعناوين. إسمنت المغرب تحقق رقم معاملات موطد بلغ 2695 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. أسبوع الاستثمار بجهة فاس مكناس يقدم لمغاربة العالم الفرص والإمكانيات التي تتيحها الجهة. وتبطؤ نمو إنتاج قطاع البناء إلى 2% في البرتغال. وفي مستهل هذه النشرة، جرى بفاس على هامش أسبوع الاستثمار المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج تقديم الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتيحها جهة فاس مكناس لفائدة مغاربة العالم. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، الذي سطر برنامجا خاصا بالمناسبة، يتضمن اجتماعات ولقاءات تفاعلية في مدينتي فاس ومكناس بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم. ويهدف هذا الأسبوع الذي انطلق في 10 غشت تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف أقاليم المملكة وتعزيز الدعم المقدم للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في تنفيذ مشاريعهم. وأوضح مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس أمجد كيتي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الرئيسي لهذا الأسبوع هو تعريف مغاربة العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف جهات المملكة وتيسير وصولهم إلى المعلومات وآليات الدعم المتاحة لهم. وأشار إلى أن المركز حشد فرقه في مقره الرئيسي بفاس وفرعه بمكناس لتنظيم سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، بما في ذلك تنظيم قافلة متناقلة تجوب مختلف أقاليم الجهة، وذلك لتقريب خدمات المركز ومختلف عروض الاستثمار والفرص المتاحة من حاملي المشاريع. وأوضح السيد كيتي أن المركز الجهوي للاستثمار يعبئ على مدار السنة وحدة دائمة مخصصة لمساعدة ومواكبة مغاربة العالم في كل من فاس ومكناس، وهي الوحدة التي تتولى مسؤولية الاستجابة لطلباتهم وتقديم الدعم الشامل لهم بدءا من بلورة فكرة الاستثمار الأولية وحتى تنفيذ المشروع.
3: وفي شأن دولي، تبطأ نمو إنتاج قطاع البناء في البرتغال إلى 2% على أساس سنوي خلال شهر يونيو، أي أقل ب 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
5: البيانات أظهرت أن إنتاج بناء المباني ارتفع بنسبة 1.6% بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية مقارنة بماي، فيما تباطأ نمو أنشطة الهندسة المدنية من 5% إلى 3%. وفي المقابل سجل مؤشر التشغيل في القطاع تحسنا، إذ ارتفع معدل نموه السنوي إلى 2.1% بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. كما تسارع نمو مؤشر الأجور ب 1.1 نقطة مئوية ليبلغ 7.4% على أساس سنوي خلال يونيو. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر التشغيل بنسبة 0.4% مقابل استقرار في يونيو 2025، بينما زادت الأجور بنسبة 16% مقابل 14% خلال الشهر نفسه من السنة الماضية.
3: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الحرارة مستمرة في أوروبا، والبرتغال تسجل أكثر شهور يوليوز جفافا منذ مطلع القرن. أوروبيا أيضا، انخفاض مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا يربك قطاع الصناعة. وفي البيرو، إحداث لجنة وطنية لمواجهة مخاطر ظاهرة النينيو المناخية. نستهل النشرة من أوروبا، موجة الحر متواصلة مع درجات حرارة قياسية وحرائق للغابات. في البرتغال سجل البر الرئيسي للبلاد خلال شهر يوليوز الماضي أكثر الشهور جفافا منذ مطلع القرن 21، مع امتداد الجفاف الناتج عن الأرصاد الجوية إلى كامل التراب القاري للبلاد بحلول نهاية الشهر. درجات الحرارة في ارتفاع قياسي متواصل، إذ بلغ متوسطها أكثر من 24 درجة مئوية، مسببة زيادة مخاطر الحرائق القروية في عدة مناطق من البلاد، ووضع أكثر من 60 بلدية في مستوى الخطر الأقصى منذ مطلع شهر غشت. نبقى في القارة الأوروبية وفي ألمانيا، حيث بدأت الشركات في مواجهة اضطرابات متزايدة بسبب انخفاض مستويات مياه نهر الراين إلى مستويات قياسية. شركات المواد الكيميائية والمرافق ومصانع الصلب والتجار الزراعيون حذروا من ارتفاع التكاليف وزيادة اختناقات النقل واضطرار بعضها لتقليص عمليات الإنتاج. تقرير عثمان الصولي.
9: رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا حذرت من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. اتحاد صناعة البناء الألماني حذر بدوره من صعوبة نقل بعض مواد البناء بريا أو عبر السكك الحديدية بسبب نقص السعات الاستيعابية وضخامة الكميات. في قطاع الكيميائيات أعلنت شركة غوفسترو حالة قوة قاهرة لعدة منتجات مع عدم قدرتها على تعويض نقص السعة المائية بالكامل رغم تحويل الأحمال إلى الشاحنات والقطارات. وفي قطاع الطاقة والمرافق كشفت شركة المرافق الحكومية عن تراجع إنتاج محطاتها الكهرومائية في ألمانيا نتيجة انخفاض منسوب المياه. منسوب المياه يسجل مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليوز الماضي، بينما تواجه ألمانيا على غرار مناطق أخرى في أوروبا سلسلة من موجات الحر الشديد.
8: نختم نشرتنا الإيكولوجية من البيرو. رئيسة البلاد كيكو فوجيموري تعلن إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو. الهدف تسريع اتخاذ القرارات وتنسيق تدخلات الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والجفاف وغيرها من الكوارث المحتمل حدوثها خلال عامي 2026 و2027. تهدف اللجنة أيضا إلى تعبئة مختلف السلطات المختصة داعية حكام المناطق ورؤساء البلديات إلى تنسيق جهودهم مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والأنشطة الفلاحية. الحكومة البيروفية أكدت أن الأهم هو التحرك بسرعة وفاعلية للتمكن من التدخل السريع في حال حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
10: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من السعيدية حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية شكلت مناسبة لتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة. وتميزت هذه الدورة الأولى التي جمعت على منصة واحدة بمارينا السعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية بتنظيم محكم وعروض فنية مبهرة وأجواء ودية. شكلت هذه التظاهرة الجديدة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، شكلت فرصة مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين الشباب من إبراز مواهبهم. جدد الفنان المغربي أمين بوتشار لقاءه بالجمهور التونسي في حفل ناحيه بمدينة بنزرت شمال البلاد. وشكل الحفل الذي نظم في إطار مهرجان بنزرت الدولي محطة أخرى أكدت النجاح الملفت لصيغة الجمهور يغني التي تقوم عليها حفلات الفنان المغربي وسط الجمهور التونسي. وسبق للفنان المغربي بوتشار أن أحيا حفلا ضمن الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2024 قبل أن يعود السنة بعد ذلك ليحيي حفلا آخر في مسرح قرطاج الأثري ضمن برمجة قرطاج أوف الحفلات التي تنظم خارج المهرجان. شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. نستهل عدد هذا اليوم بكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف نهائي عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بضربات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وكان المنتخب الوطني قريبا من حسم المواجهة في دقيقة 117 بعدما حصل على ضربة جزاء، غير أن اللاعبة فاطمة تجناوت فشلت في ترجمتها إلى هدف لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الكاميروني الذي حسم السلسلة بنتيجة 3-1 ليضرب موعدا مع منتخب الملاوي في المشهد الختامي. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل، الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر ب3-1 في مباراة نصف نهائي الأولى. أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فالدا أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة أمام نظيره الكاميروني برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فالدا خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة عن حزنه لهذه الهزيمة، مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرنا روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة، وأكد ناخب الوطني أن هدفنا هو الفوز في مباراة ترتيب، معربا عن ثقته في مستقبل المنتخب الوطني الذي يتوفر بحسب تعبيره على لاعبات موهوبات قادرات على صنع الفارق. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. احتفظ باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية تواليا عقب فوزه على استون فيلا الإنجليزي بهدفين لواحد بمدينة سالزبورغ النمساوية. وسجل هدفي الفريق الباريسي كل من كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 وديزيري دوي في الدقيقة 61، فيما أحرز برايان ماجو الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 45. وكان نادي الباريسي قد توج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي عقب فوزه على توتنهام في مباراة حسمت بضربات ترجيحية. ختاما، أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مدربا جديدا للمنتخب الهولندي. وأوضح الاتحاد في بيان أن لاعب وسط برشلونة السابق الذي يخلف رونالد كومان وقع عقدا يمتد إلى غاية سنة 2030، ويعد تشافي هرنانديز أول مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب الهولندي منذ سنة 1978 حيث يتسلم قيادة منتخب خرج بشكل مخيب من دور سدس عشر نهائي كأس العالم 2026 بعد الهزيمة أمام المغرب بضربات ترجيحية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز يؤكد أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أورياتي سانشيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. ودعا الخبير الإسباني إلى مواصلة جهود المراقبة الاستباقية والتعاون بين البلدين من أجل التصدي لتدفقات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، مسجلا أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تشكل أيضا تحذيرا واضحا لشبكات الاتجار بالبشر.
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الخوف على الأبناء من المشاعر الإنسانية الفطرية اللي كترافق الوالدين منذ لحظة ميلاد الطفل، هو تعبير على المحبة والحرص والرغبة في توفير حياة آمنة ومستقرة لهم. إلا أن هذا الخوف يقدر يتحول في بعض الأحيان إلى خوف مرضي كيتجاوز حدود الاهتمام الطبيعي، وكيصبح مصدر للقلق الدائم، وكيأثر سلبا على شخصية الأبناء. واللي مازال ما مقتنعينش به الوالدين هو أن الأبناء كيتأثروا بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا المتسارعة اللي كيشهدها العالم كامل، وكتبان في تفكيرهم وسلوكياتهم وفي اختياراتهم. وهاد الأمور كتزيد من قلق الكثير من الوالدين حول مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني والاجتماعي. فأسباب الخوف المبالغ فيه اللي عند بعض الوالدين كيرجع إلى عوامل متعددة، من أبرزها التغيرات السريعة اللي كيعرفها سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة في الكثير من الدول. وكيعتقدوا الكثير من أولياء الأمور أن مستقبل الأبناء أصبح أكثر غموض من أي وقت مضى، وهذا كيدفعهم لفرض ضغوط كبيرة عليهم لتحقيق أعلى الدرجات في الدراسة مثلا، واختيار تخصصات معينة اللي كيعتقدوا أنها هي اللي غتضمن النجاح والاستقرار المالي. وكاين بعض وسائل التواصل اللي كتلعب دور كبير في تضخيم هذا الخوف، من خلال عرض قصص تقدر تكون مفبركة وبعيدة عن الواقع، الأمر اللي كيزرع عند الوالدين شعور بأن أي تقصير يقدر يؤدي لفشل مستقبل أبنائهم. ومن الأسباب أيضا ديال هذا الخوف تجارب شخصية اللي مروا بها بعض الوالدين، ويقدر يكون واحد فيهم عاش ظروف اقتصادية صعيبة أو تحرم من فرص التعليم والعمل، فكيحاول تعويض اللي ما قدرش يوصل ليه من خلال الأبناء دياله. ورغم أن هذا الدافع كينطلق من حسن نية، فيقدر يتحول لضغط نفسي على الأبناء ويشعروا بأنهم مطالبين بتحقيق أحلام والديهم وماشي الأحلام الخاصة بهم. أيضا بعض الأسر كتربط قيمة الفرد بإنجازاته الأكاديمية أو المهنية فقط، وكتناسى أن النجاح عنده مفهوم واسع كيشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب الإنجاز العلمي. وللخوف المبالغ فيه آثار سلبية عديدة على الأبناء، فمن الناحية النفسية كاين احتمال كبير أنه يؤدي لزيادة مستويات القلق والتوتر والشك في القدرات، فالأبناء كيشعروا بأنهم تحت رقابة دائمة، وأن أي خطأ يقدر يؤدي لخيبة أمل الوالدين، ويمكن يسبب الخوف من الفشل في اضطرابات نفسية خاصة عند المراهقين اللي كيواجهوا ضغوط دراسية واجتماعية كبيرة وحتى تغيرات نفسية ديالهم. هذا كيفقد البعض منهم أسباب الحافز الداخلي للتعلم، وكيصبح هدفهم الوحيد هو إرضاء الوالدين لا تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم الشخصية. من الناحية التربوية، الحماية الزائدة الناتجة على الخوف كتمنع في بعض الأحيان الأبناء من اكتساب مهارات الاستقلالية وتحمل المسؤولية، فالوالدين اللي كيخافوا على الأبناء من الوقوع في الخطأ يقدروا يتدخلوا في جميع قراراتهم، وكيختاروا لهم التخصص الدراسي وحتى الأصدقاء وأحيانا حتى المهنة وشريك الحياة. ونتيجة هذه السلوكيات كيكبروا الأبناء وهما كيفتقروا المهارات اتخاذ القرار وحل المشاكل، لأنهم اعتادوا الاعتماد على الآخرين في كل شيء. هم اللي كيواجهوا تحديات الحياة العملية كيلقوا صعوبة في التكيف مع الظروف الجديدة، أو تحمل نتائج قراراتهم. هذا الخوف كيأثر أيضا في العلاقات الأسرية بسبب كثرة الخلافات بين الوالدين والأبناء، خاصة في المراحل الأولى اللي كيسعوا فيها الأبناء لإثبات استقلاليتهم بقراراتهم. فكل ما كيتزاد تشدد الوالدين في فرض آرائهم، كل ما كيتزاد تمرد الأبناء والرغبة ديالهم في التحرر من القيود المفروضة عليهم. وهذا الشيء كيضعها في الحوار والثقة المتبادلة داخل الأسرة، وفي بعض الحالات يقدروا يخفيوا الأبناء مشاعرهم أو مشاكلهم خوفا من ردود فعل الوالدين، وهنا كتراجع جودة التواصل الأسري. من الجانب الاجتماعي، الخوف المبالغ فيه كيدفع لتكوين أفراد ما عندهمش روح المبادرة والإبداع، لأنهم كيخافوا من المخاطرة أو تجربة أفكار جديدة تقدر تفشل. فالوالدين اللي كيركزوا بصورة مفرطة على النجاح الأكاديمي أو المادي يقدروا يهملوا تنمية القيم الإنسانية والإبداعية في الأبناء، وهي قيم ضرورية، وغيابها كيحد من الابتكار والتطور. لذلك تحقيق التوازن بين الطموح والواقعية من أهم متطلبات التربية الحديثة. وهذا ما كيعنيش أن الوالدين خاصهم يتخلوا على مسؤولياتهم، لا بالعكس، غير خاص يكون توازن ما بين توجيه والثقة. والأسرة الناجحة من وجهة نظر علم التربية هو لما كينجحوا الوالدين في خلق بيئة آمنة ومتوازنة كتجمع ما بين الحب والحزم، كتوفر الدعم النفسي والعاطفي، وكتشجع الأبناء على الاجتهاد، وفي نفس الوقت كتمنحهم مساحة للتجربة والخطأ والتعلم من المواقف المختلفة. وخاصهم احترام ميول الأبناء وقدراتهم الفردية، وعدم إجبارهم على دراسة تخصصات أو ممارسة مهن ما كتناسبش مع شخصيتهم أو شغفهم، لأن النجاح الحقيقي هو لما كيعمل الفرد في مجال كيحبه وكيبدع فيه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: إنغميس نيم كورا، إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماط راديو.
3: أزول في اللون مسفيد نغي عزان كتزوريني نغمسن الوسائل اللي كتغرمت النرباط أسبير كان ميقان 50 تزنين ستغرمت القدس فدا أدلين قل فعاليات تيت السوتلت 17 المخيم الصيفين كيغات سقس واللي تحيال الوكالة بيت مال القدس الشريف تولى انتراد تلا دوري عيان وقليد محمد وصديصة تنصربي واللي كان الرئيس اللجنة القدس شركة دوميا واسات ما واستاني عريمنا دي التقافة دي التواصل إيقراني عريم من إنجر 12-18 ويور 8 استفدنا تزنينا دي شاركنا ولي لان إنجر 11-14 نسقاس خيقات الفعاليات تلي لان اكتسوتت نسقاسات قاسيس منارة السلام إلا جيس خيقات زيارات تربوية ينطو أنت غرمين المواقع التاريخية مزيرتنا لمسابقات أنت النونت خيقات الألعاب أروكان تلين نتنيدي مدوكال سن إمغربيتنا. غرمت نرباط رنفتو السفاس في راني ملاس الاستثمار وليلان سم واجبة نواس نموراني مغربيتنا نبرا ركان كيغات الفرصة الامكانيات الاستثمارية اللي تكا سغان فاس مكناس اي مغربيتنا دا اللقاءات وليلان زيت مبادرة سكن مركز تسقوين الاستثمار نفاس مكناس اسكرا ينقراو سم واجبة لانتقيس كيغات الاجتماعات لقاءات انقرات مدينة نفاس ادمكناس شاركنت جيس كيغات المؤسسات العمومية سيق الخاص ولكيغات مغربيتنا انبرع ينغمس نغا كيغات التوالا يانو دغار لانتقيس كيغات الأصوات انت الزنينين غير لنشيدة كيغات الانشيطان تنونت الترفيهية اللي انتقيس لكيغات اللهجات دي سميونا تغرمين تلي سيديدان ميدناد ارتديرن تزنين كيغات المناطق كتمازيرت نغية تجربة يزين بهرة سكتو دارت نسن المركز أنامور انتخيم واللي قانس اسم بئر الوطن اختغرمت القصيبة اللي لانقلي قليم بنيم اللعلة يلاقيس المخيمة دوريقي غارية العطلة يتزنيناد إيقاية التجربة يفدي دي سين اكتشفن إيقويان سن اعتمدن في قويان سن قليطار المجتمع مزين أرقيس الطون نقرسن تفاصيل يتدرت أن كيغات أسا نتني ديمدو كان سن ولكيغات الأطور التربوية واللي دي سن لان المرحلة يد التخيمية تنميرتنون إمس فليد النغة وجيغون لمند لهنا درحت
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
5: نصائح ممتازة وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
4: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من السعيدية حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، شكلت مناسبة لتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة. وتميزت هذه الدورة الأولى التي جمعت على منصة واحدة بمارينا السعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية بتنظيم محكم وعروض فنية مبهرة وأجواء ودية. شكلت هذه التظاهرة الجديدة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، شكلت فرصة مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين الشباب من إبراز مواهبهم. جدد الفنان المغربي أمين بوتشار لقاءه بالجمهور التونسي في حفل ناحيه بمدينة بنزرت شمال البلاد، وشكل الحفل الذي نظم في إطار مهرجان بنزرت الدولي محطة أخرى أكدت النجاح الملفت لصيغة الجمهور يغني التي تقوم عليها حفلات الفنان المغربي وسط الجمهور التونسي. وسبق للفنان المغربي بوتشار أن أحيا حفلا ضمن الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2024 قبل أن يعود السنة بعد ذلك ليحيي حفلا آخر في مسرح قرطاج الأثري ضمن برمجة قرطاج أوف الحفلات التي تنظم خارج المهرجان. شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: بالرباط تجرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
10: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
11: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا أنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
9: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
12: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
13: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب. أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف عن الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
9: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرة الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوس قزلين إن غميسن قماب راديو.
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
14: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
16: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل، تماشيا مع توجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
15: وبجهتها الدار البيضاء سطات، بلغت

0: بما يعكسه التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعات خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في انعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
2: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
3: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
1: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
0: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر. الأخبار المغربية. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الحرارة مستمرة في أوروبا، والبرتغال تسجل أكثر شهور يوليوز جفافا منذ

0: مطلع القرن. أوروبيا أيضا انخفاض مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا يربك قطاع الصناعة. وفي البيرو إحداث لجنة وطنية لمواجهة مخاطر ظاهرة النينيو المناخية. نستهل النشرة من أوروبا. موجة الحر متواصلة مع درجات حرارة قياسية وحرائق للغابات. في البرتغال سجل البر الرئيسي للبلاد خلال شهر يوليوز الماضي أكثر الشهور جفافا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مع امتداد الجفاف الناتج عن الأرصاد الجوية إلى كامل التراب القاري للبلاد بحلول نهاية الشهر. درجات الحرارة في ارتفاع قياسي متواصل، إذ بلغ متوسطها أكثر من 24 درجة مئوية، مسببة زيادة مخاطر الحرائق القروية في عدة مناطق من البلاد، ووضع أكثر من 60 بلدية في مستوى الخطر الأقصى منذ مطلع شهر غشت. نبقى في القارة الأوروبية وفي ألمانيا، حيث بدأت الشركات في مواجهة اضطرابات متزايدة بسبب انخفاض مستويات مياه نهر الراين إلى مستويات قياسية. شركات المواد الكيميائية والمرافق ومصانع الصلب والتجار الزراعيون حذروا من ارتفاع التكاليف وزيادة اختناقات النقل واضطرار بعضها لتقليص عمليات الإنتاج. تقرير عثمان الصولي.
1: رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا حذرت من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. اتحاد صناعة البناء الألماني حذر بدوره من صعوبة نقل بعض مواد البناء بريا أو عبر السكك الحديدية بسبب نقص السعات الاستيعابية وضخامة الكميات. في قطاع الكيميائيات أعلنت شركة غوفسترو حالة قوة قاهرة لعدة منتجات مع عدم قدرتها على تعويض نقص السعة المائية بالكامل رغم تحويل الأحمال إلى الشاحنات والقطارات. وفي قطاع الطاقة والمرافق كشفت شركة المرافق الحكومية عن تراجع إنتاج محطاتها الكهرومائية في ألمانيا نتيجة انخفاض منسوب المياه. منسوب المياه يسجل مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليوز الماضي، بينما تواجه ألمانيا على غرار مناطق أخرى في أوروبا سلسلة من موجات الحر الشديد.
0: نختم نشرتنا الإيكولوجية من البيرو. رئيسة البلاد كيكو فوجيموري تعلن إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو. الهدف تسريع اتخاذ القرارات وتنسيق تدخلات الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والجفاف وغيرها من الكوارث المحتمل حدوثها خلال عامي 2026 و2027. تهدف اللجنة أيضا إلى تعبئة مختلف السلطات المختصة، داعية حكام المناطق ورؤساء البلديات إلى تنسيق جهودهم مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والأنشطة الفلاحية. الحكومة البيروفية أكدت أن الأهم هو التحرك بسرعة وفاعلية للتمكن من التدخل السريع في حال حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
5: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات التحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
6: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال الصحة صاعد الجهة.
4: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
8: توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا للأمم المغرب 2026 عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-0 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره المالاوي يوم الأحد المقبل الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
9: الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى مواصلة جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: أطفال فلسطينيون من القدس وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم تحت شعار نتعلم نبدع نتطلع بأمل للمستقبل، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 من غشت 2026.
12: كانت الاستضافة حلوة في المطار، كيف استقبلونا كان استقبال جميل وحلو، وكمان في المخيم في القدس كان إشي جميل وحلو، تعلمنا شو نسوي هنا ونحضر وأشياء.
13: المطار استقبلونا باستقبال جدا جميل، نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذا الاستقبال، وكان عندنا المخيم بالقدس جدا جميل، سوون فعاليات جدا جميلة، وإن شاء الله كمان هون نسوي فعاليات كتير حلوة.
11: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
9: الصحفي والجامع الإسباني باولينو روس أكد أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الأخيرة ينبغي أن تشكل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة، مبرزا أن البلدين مدعوان إلى مواصلة جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
14: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصل نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في 10 من غشت من كل عام.
5: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM Invest و MDM تمويل للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية والتمويلية لفائدة هذه الفئة.
6: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة الحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال صاعد الجهة.
14: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
15: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية، مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
16: نصائح ممتازة، وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تشرحون المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكل المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
15: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: شكلت آليات المواكبة والتمويل الموجهة لحامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج محور لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يخلد في العاشر من غشت من كل عام.
5: الهدف هو أن نقدم لهم مختلف البرامج وعروض المواكبة التي يتيحها أمامهم المركز الجهوي للاستثمار، بدءا من مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى الأخص نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة وصغيرة جدا والمتوسطة، ومع التوقف بشكل خاص عند الآلية الحصرية للمهاجرين وهي MDM إنفست وMDM تمويل، للمتضمن لمجموعة من مقتضيات تحفيزية وتمويلية لفائدة هذه الفئة.
6: وكانت مناسبة أننا نناقشوا الإخوان في المكتب الاستثمار على الدعم اللي كتوفر الدولة لحامل المشاريع، والحمد لله يعني حصلنا على سميتهم يعني نقاط إيجابية، وعرفنا بأنه كاين دعم قوي ديال المصالح ديال صاعد الجهة.
14: كما جمع اللقاء عددا من أفراد الجالية من حاملي مشاريع استثمارية للإطلاع على الفرص التي يوفرها إقليم الحسيمة. أنا مستثمرة في إقليم الحسيمة وأشارك اليوم في هذا اللقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول المشاريع السياحية المستقبلية التي يمكن تطويرها في منطقتنا. اللقاء ينظم ضمن أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. الأسبوع ينظم بمختلف جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، ويشمل استقبال مغاربة العالم بنقاط العبور وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. تترقبه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
18: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئه العمريه بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
19: والقراءه كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا الكتوبه التدرج اليوم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
20: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
21: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
17: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت مجموعة ميتا مؤخرا ميوس كود، وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على كتابة البرمجيات بشكل مستقل، لتدخل بذلك القطاع الأكثر ربحية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تهيمن عليه شركة أنثروبيك وأوبن آي. وأصبحت المساعدة في البرمجة السوق الرئيسي الذي يحقق في الذكاء الاصطناعي إيرادات ملموسة متجاوزة الروبوتات التخاطبية الموجهة للجمهور العام مثل تشات جي بي تي وجيميناي. وكانت مايكروسوفت رائدة في هذا المجال من خلال جيت هاب بيلوت قبل ظهور جيل جديد من الأدوات التي تعرف بالأدوات الوكيلة القادرة على تنفيذ عدة مهام معقدة بشكل متسلسل بمفردها. ويتم احتساب تكلفة هذه الأداة على أساس الاستخدام الفعلي وليس عن طريق الاشتراك بأسعار أقل من أسعار المنافسين في إطار استراتيجية واضحة لاكتساب حصة السوق. تقدم سعرا أقل بنحو 10 أضعاف للمستخدمين الذين يوافقون على مشاركة بيانات استخدامهم من أجل تحسين منتجاتها. وبذلك تسعى شركة الشبكات الاجتماعية العملاقة فيسبوك، انستغرام، واتساب التي تعتمد إيراداتها بشكل شبه كامل على الإعلانات إلى تحقيق عائدات مالية مباشرة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم.
6: هو لقاء سنوي يخلد اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. موضوع هذا العام المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر.
7: فما كيخفاش عليكم أن موسم الصيف هو موسم العودة بالنسبة للجالية المقيمة بديار المهجر، وعملية مرحبا يعني سنويا هي عملية موجهة لهذه الفئة من مغاربة العالم من أجل يعني استقبالهم في أحسن الظروف.
8: مركز جهوي للاستثمار بالموازات فهو يقوم بتنظيم أسبوع مغاربة العالم خلال هذا الأسبوع الذي يمتد من 10 إلى 13 غشت، وبالتالي فجميع مغاربة العالم مدعوون للمساهمة في أنشطة متعددة يقوم بتنظيمها المركز من أجل التعريف ديالهم بالمؤهلات، تعريفهم بالمؤهلات ديال الجهة والتدابير المواكبة الموضوعة على مستوى الجهة.
6: عرف هذا اللقاء عرض أشرطة فيديو توثق لقصة نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية التي أطلقها مغاربة العالم على مستوى إقليم بني بلال، إلى جانب تقديم مداخلات لأفراد الجالية تمحورت حول استشراف آفاق انخراطهم ومساهمتهم في الدينامية التنموية على المستويين الجهوي والوطني.
9: اختصاصي الشخصي هو العلاقات مع الجامعات، وانا يعني اتوق كما طرحت يعني في هذا الاجتماع ان تنشا جامعه ربيعيه لابناء الجاليه محوجة اولادنا واطفالنا لها، باش يزيدوا يتعرفوا على مدينتهم ويحبوها ويضل ذاك الرابط اللي هو هاجس نحن كاباء.
6: وميز هذا اللقاء قيام الوالي والوفد المرافق له بزيارة لأروقة أقامتها الخلية الإقليمية والمصالح اللامماركزة والمؤسسات البنكية للاطلاع على مختلف الإرشادات والخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقريبهم من المعلومات والخدمات ذات الصلة باستثماراتهم وملفاتهم.
4: الخبر من المصدر.
3: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو
10: أزول في اللون مسفيد نغازان كتزورين نغمسن وسائل لك تغرمت النرباط أسبير كان ميقان 50 تزنين ستغرمت القدس فدا أدلين الفعاليات تيتسو تلتة 17 المخيم الصيفين كي تسبقس واللي تحيى للوكالة بيت مال القدس الشريف تولى انتراد تلا دوري عيان وقليد محمد وصديصة تنصربي واللي كان الرئيس اللجنة القدس شركة دوم يواس تماوستان يعري من الثقافة التواصل إيقران يعري إنجر 12-18 يويور 8 استفدنا تزنينا دي شاركنا ولي لان إنجر 11-14 نسقاس خيقات الفعاليات تلي لان اكتسوتت نسقاسات قاسيس منارة السلام اللي قيس خيقات زيارات تربوية ينطو أن تغرمين المواقع التاريخية مزيرتنا لمسابقات أنتونون تدكيقات للعاب أروكان تلين نتني دي مدوكال سن إمغربيتنا. غرمت نرباط رنفتو السفاس في إيران ملاس الاستثمار والليلان سمواجبة نواسنا موراني مغربيتنا نبرا ركان كيغات الفرصة الإمكانيات الاستثمارية اللي تكا سجان فاس مكناس إي مغربيتنا دا اللقاءات والليلان زيت مبادرة المركز تسجوين الاستثمار نفاس مكناس إسكرا ينقرا وسمواجبة لانتقيس كيغات الاجتماعات لقاءات إنقرات مدينة نفاس أد مكناس شاركت جيس كيجات المؤسسات العمومية سيج الخاص ولكيجات مغربيتنا النبرة. ينغمس النغا كيجات التولى يان ودغار اللانتيس كيجات الأصوات تزنين غير لنشيدة كيجات الأنشطة تنون الترفيهية اللي انتجيت ولكيجات اللهجات ديسميون تغرمين تلي سديدان ميدناد ارتديرن تزنين كيجات المناطق مزيرت نغية تجربة يزين بهرة سكتو دارت نسن المركز أنامور انتخيم واللي جانس اسم بئر الوطن اختغرمت القصيبة اللي لانق لقليم نبني من لالا للاقيس المخيمات وريقي غارية العطلة تزنيناد إيقاية التجربة يفدي دي سين اكتشفن إيقويان سن اعتمدن في قويان سن قليتار المجتمع مزين أرقيس الطون نقرسن تفاصيل يتدرت كيجات أس نتني ديمدوكان سن ولكيجات الأطور التربوية واللي دي سن لان المرحلة يد التخيمية. تنميرت نون إمس فليد نغ وجيغون لماند لهنا درحت
4: الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
12: الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. نستهل عدد هذا اليوم بكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث توقف مشوار المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات عند الدور نصف نهائي عقب خسارته أمام نظيره الكاميروني بضربات ترجيح 3-1 على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل دون أهداف. وكان المنتخب الوطني قريبا من حسم المواجهة في دقيقة 117 بعدما حصل على ضربة جزاء، غير أن اللاعبة فاطمة تجناوت فشلت في ترجمتها إلى هدف لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الكاميروني الذي حسم السلسلة بنتيجة 3-1 ليضرب موعدا مع منتخب الملاوي في المشهد الختامي. وسيواجه المنتخب الكاميروني في المشهد الختامي نظيره الملاوي يوم الأحد المقبل، الذي حجز بدوره بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على الجزائر ب3-1 في مباراة نصف نهائي الأولى. أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فالدا أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة أمام نظيره الكاميروني برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، لكنه افتقد النجاعة اللازمة لترجمة أفضليته إلى أهداف. وأعرب فالدا خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة عن حزنه لهذه الهزيمة، مشيرا إلى أن لبؤات الأطلس أظهرنا روحا قتالية كبيرة خلال هذه المواجهة. أكد ناخب الوطني أن هدفنا هو الفوز في مباراة ترتيب، معربا عن ثقته في مستقبل المنتخب الوطني الذي يتوفر بحسب تعبيره على لاعبات موهوبات قادرة على صنع الفارق. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري يوم السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء في مباراة تحديد المركز الثالث. احتفظ باريس سان جيرمان بلقب كأس سوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية تواليا عقب فوزه على أستون فيلا الإنجليزي ب2-1 بمدينة سالزبورغ النمساوية. وسجل هدفي الفريق الباريسي كل من كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 وديزيري دوي في الدقيقة 61، فيما أحرز برايان ماجو الهدف الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 45. وكان نادي الباريسي قد توج بكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي عقب فوزه على توتنهام في مباراة حسمت بضربات ترجيحية. ختاما، أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مدربا جديدا للمنتخب الهولندي. وأوضح الاتحاد في بيان أن لاعب وسط برشلونة السابق الذي يخلف رونالد كومان وقع عقدا يمتد إلى غاية سنة 2030. ويعد تشافي هرنانديز أول مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب الهولندي منذ سنة 1978، حيث يتسلم قيادة منتخب خرج بشكل مخيب من دور سدس عشر نهائي كأس العالم 2026 بعد الهزيمة أمام المغرب بضربات ترجيحية. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

الخبير الأكاديمي المغربي الأمريكي محمد الدعداوي يؤكد أن المغرب باعتباره فاعلا إقليميا مسؤولا وشريكا دوليا موثوقا وذا مصداقية يطلع بدور الريادي في مجال المراقبة والتدبير الاستباقي لتدفقات الهجرة بفضل مقاربة استباقية وناجعة تحظى بالتقدير والاعتراف. وقال السيد الدعداوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: يطلع المغرب بدور بالغ الأهمية خاصة على مستوى التعاون مع إسبانيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمهاجرين في البحر.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت مجموعة ميتا مؤخرا ميوس كود، وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على كتابة البرمجيات بشكل مستقل، لتدخل بذلك القطاع الأكثر ربحية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تهيمن عليه شركة أنثروبيك وأوبن آي. وأصبحت المساعدة في البرمجة السوق الرئيسي الذي يحقق في الذكاء الاصطناعي إيرادات ملموسة متجاوزة الروبوتات التخاطبية الموجهة للجمهور العام مثل تشات جي بي تي وجيميناي. وكانت مايكروسوفت رائدة في هذا المجال من خلال جيت هاب بيلوت قبل ظهور جيل جديد من الأدوات التي تعرف بالأدوات الوكيلة القادرة على تنفيذ عدة مهام معقدة بشكل متسلسل بمفردها. ويتم احتساب تكلفة هذه الأداة على أساس الاستخدام الفعلي وليس عن طريق الاشتراك بأسعار أقل من أسعار المنافسين في إطار استراتيجية واضحة لاكتساب حصة السوق. تقدم سعرا أقل بنحو 10 أضعاف للمستخدمين الذين يوافقون على مشاركة بيانات استخدامهم من أجل تحسين منتجاتها. وبذلك تسعى شركة الشبكات الاجتماعية العملاقة فيسبوك، انستغرام، واتساب التي تعتمد إيراداتها بشكل شبه كامل على الإعلانات إلى تحقيق عائدات مالية مباشرة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة نظافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنية النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 رشد الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنة، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بجدور، أسزاق، سمارة، وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الأرتريت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273، فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية

0: أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
0: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية للألف نقطة الكازاخستانية ناري باكينا المصنفة الثانية عالميا، والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها الثالث هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعين الكرام، نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دراسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: بالرباط، جرى استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه الدورة التي تقام

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 من غشت الجاري.
1: هذه الدورة تتوزع على 7 مدن، سينتقل خلالها 50 طفلا وطفلة من القدس ليتعرفوا على البلاد، وطبعا هناك مساحة مهمة للتثقيف والتربية والتعليم، ثم مساحة كذلك أهم للاستجمام والترفيه.
2: نحبين نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه المنحة الرائعة لطلاب القدس ولأطفالنا في القدس التي أعطتهم المجال تعرف على المملكة المغربية وحضارتها وثقافتها، أيضا إنهم هم يتنالوا جولة رائعة في ربوع المغرب الشقيق.
0: ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة.
3: أنا جيت على هذا المخيم عشان أتعرف على ثقافات المغرب، الفرصة والمنحة اللي كتير حلوة اللي كتير كتير مميزة.
4: أنا متحمس جدا لرؤية المغرب، لرؤية أهل المغرب، أود أن أرى الحب والانتماء وكل الشوق للقدس. أود أن أتعرف على الثقافات وأريد أن أعرفهم عن ثقافاتي.
0: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

علمي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة نظافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنية النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 رشد الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الأرتريت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273، فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي تفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية للألف نقطة الكازاخستانية ناري باكينا المصنفة الثانية عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها الثالث هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعين الكرام نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: فرص استثمارية ومواكبة عن قرب، عنوان النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي انطلقت بجهة بني ملال خنيفرة لتقريب المعلومة وتوجيه حاملي المشاريع. وتتوزع أنشطة البرنامج بين مقر المركز الجهوي للاستثمار وملحقاته الإقليمية مع تقديم عروض حول فرص الاستثمار والتحفيزات الجبائية وتدابير تمويل المشاريع والوعاء العقاري.
2: نصائح ممتازة وتعرف الإنسان شحال ديال الدعم اللي كياخذ نظرا لرأس المال اللي غادي يستثمر فيه. تيشرحوا لنا المجالات، يعني جل المناطق اللي فيها أو اللي صالحة للاستثمار أو اللي جاهزة، وكاين المناطق اللي غير لازالت في طريق الإنجاز.
1: وتتواصل التظاهر عبر مكاتب للاستقبال والتوجيه بكل من دار المغاربة المقيمين بالخارج ومطار بني ملال الدولية، فضلا عن التمثيلية الإقليمية للمركز.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن طبوردة. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن طبوردة على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست طبوردة مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس طبوردة في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل طبوردة علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى بوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والذهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273، فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي التفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لل1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعينا الكرام نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
2: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل، تماشيا مع توجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
1: وبجهتها، الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة،
4: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
5: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بتعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
3: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
1: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة نظافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنية النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة سراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273، فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي تفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك

0: برشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكيا في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك احرز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية للـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعين الكرام، نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، إليكم العناوين. الحرارة متواصلة في أوروبا، في فرنسا موجة حار تهدد بخفض 15% من إنتاج الطاقة النووية. أوروبيا أيضا، انخفاض منسوب نهر الدانوب يدفع رومانيا لإغلاق محطتها النووية الوحيدة. في آسيا، كوريا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق بداية شهر غشت الحالي. مستهل النشرة الإيكولوجية من القارة الأوروبية. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة الكهرباء العمومية عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. تقرير في الموضوع لعثمان برباش.
3: درجات الحرارة في أوروبا ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تتوقع أن تصل موجة الحر الحالية إلى ذروتها منتصف الشهر الجاري بدرجات تتراوح ما بين 35 و40 درجة مئوية في معظم مناطق البلاد. شركة الكهرباء الفرنسية تتوقع أن يصل إجمالي الخفض في إنتاج الطاقة النووية إلى أكثر من 9 جيجاوات من 9 مفاعلات. تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات النووية إلى جانب ضعف توليد الطاقة من الرياح أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في فرنسا. البلاد تعتمد على الطاقة النووية في حوالي 70% من إنتاجها السنوي من الكهرباء.
2: أوروبيا أيضا.

بدأت رومانيا إجراءات إغلاق محطتها النووية الوحيدة بعد انخفاض منسوب نهر الدانوب إلى مستوى قياسي وفشل جهود تفادي وقفها بالكامل. بحسب الحكومة الرومانية سيكون هذا الإغلاق الأول للمحطة منذ موجة جفاف العام 2003 بعدما أدت موجات حر غير مسبوقة ونقص الأمطار في أنحاء أوروبا هذا العام إلى تراجع حاد في منسوب بنهر الدانوب الذي تستخدم مياهه في تبريد المحطة. وقالت وزارة الطاقة في بيان إن الوحدة الثانية من محطة تشيرنافودا النووية ستغلق بطريقة منظمة في ظل الظروف الهيدرولوجية الراهنة. تؤمن هذه المحطة عادة نحو 5 إجمالي الكهرباء في رومانيا، وكانت قد أوقفت في نهاية الشهر الماضي أحد مفاعليها النوويين البالغة قدرها كل منهما 700 ميجاوات. إلى آسيا التي تعيش بدورها تحت وطأة الحر الشديد. في كوريا صيف حار بمستويات حرارة قياسية تجاوزت 30 درجة مئوية خلال الأيام الأولى من شهر غشت الجاري، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. هيئة الأرصاد الجوية الكورية ذكرت أن هذه الحرارة تعادل متوسط درجات الحرارة المسجل خلال الأيام العشرة الأولى من غشت 2018 والأكثر حرارة خلال 53 عاماً. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.

أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة نظافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنية النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 رشد الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273، فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي تفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية للألف نقطة الكازاخستانية ناري باكينا المصنفة الثانية عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها الثالث هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعين الكرام نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نحو 12,500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9,400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7,700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 من غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 19 من غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة نظافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273 فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي التفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعينا الكرام نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1990 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماة الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر. وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقة ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن، هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقة والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لك كافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. اشتبهت في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القاصرين. وقالت الشركة إنها عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في دجنبر 2025 وحتى يونيو 2026، بزيادة عن 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك، قالت إنها أزالتها بحلول يناير الماضي. وأكدت الشركة أنها تعتزم الامتثال لقانون سبق أن عارضته مع منصات أخرى في وقت تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوي قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات ضمنها التي تمتلكها الشركة لكونها لم تتخذ الخطوات الكافية للامتثال لمقتضيات القانون. وأقرت الحكومة الأسترالية هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 10 دجنبر 2025 بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273 فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي التفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء

0: البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
0: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعين الكرام، نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله تي جي فيها الملاعب ديال الكره طرق السياره هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هذه والدوله غاديه في توجه كبير الله يجزي سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كيلوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: مجتمع اقتصاد

0: ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: 12,500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى أغسطس الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9,400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7,700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوقت.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة نظافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي مباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273 فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي التفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة الجارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية للألف نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعين الكرام نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: محطة ثقافية، أهلا ومرحبا بكم. في البداية، انطلقت أمس بتطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية منظمة تحت رعاية السامية صاحب جلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. وتميز حفل الافتتاح الذي حضره على الخصوص مستشار صاحب الجلالة عمر عزيمان وعامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريمة بن عيش بتكريم مجموعة من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية. كما شكل معرض 80 المقام بالمناسبة والذي يحتفي بمرور 8 عقود على تأسيس المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان إحدى أبرز محطات حفل الافتتاح. إلى الرباط، حيث أسدل مهرجان صيف لدايا الستار دورته 14 بكوكتيل موسيقي شعبي بامتياز وجد فيه جمهور اللون الشعبي الذي حج بأعداد كبيرة إلى كورنيش برقراق ضالته ومتعته في أجواء صافية مبهرة. وجاءت هذه السهرة الختامية تتويج ل3 ليال موسيقية احتفت بتنوع وغنى المشهد الموسيقي المغربي وقدمت باقة متنوعة من الأنماط الموسيقية من الأغنية الكلاسيكية الطربية إلى اللون الصوفي مرورا بالأغنية الشبابية بمختلف تلاوينها، مشاركة أسماء وتجارب تنتمي لأجيال مختلفة قبل أن يسدل اللون الشعبي الستار على فعاليات الدورة. بعد محطتي المضيق وطنجة، حطت الدورة 22 لمهرجان الشواطئ الرحال بمدينة الحسيمة، حيث افتتحت منصتها 3 وأعطى الفنان خالد مومو انطلاقة هذه السهرة الافتتاحية التي جرت بحضور عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي، حيث ألهب المنصة وأشعل حماس مئات المتفرجين. وستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعادية خلال الفترة من 15 إلى 21 أغشت الجارية. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
3: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آليات المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفاتهم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والذهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان ترك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273، فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي تفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وستتقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لل1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعين الكرام نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
4: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة، ومساحة واسعة للمعرفة.
2: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
5: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
6: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
4: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة، ومساحة واسعة للمعرفة.
2: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
5: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
6: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: أخبار المغرب والعالم.

إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل الملكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان ترك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273، فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي تفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وستتقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لل1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعين الكرام نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال ينطلق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
2: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
1: وبجهتها الدار البيضاء سطات، بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
4: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
5: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بالإدماج

0: اعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بالطيف التوحد على الخصوص.
1: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
2: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والذهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح باستخراج برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273، فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي التفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لل1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعين الكرام، نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، إليكم العناوين. الحرارة متواصلة في أوروبا، في فرنسا موجة حر تهدد بخفض 15% من إنتاج الطاقة النووية. أوروبيا أيضا، انخفاض منسوب نهر الدانوب يدفع رومانيا لإغلاق محطتها النووية الوحيدة. في آسيا، كوريا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق بداية شهر غشت الحالي. مستهل النشرة الإيكولوجية من القارة الأوروبية. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة الكهرباء العمومية عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. تقرير في الموضوع لعثمان برباش.
2: درجات الحرارة في أوروبا ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تتوقع أن تصل موجة الحر الحالية إلى ذروتها منتصف الشهر الجاري بدرجات تتراوح ما بين 35 و40 درجة مئوية في معظم مناطق البلاد. شركة الكهرباء الفرنسية تتوقع أن يصل إجمالي الخفض في إنتاج الطاقة النووية إلى أكثر من 9 جيجاوات من 9 مفاعلات. تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات النووية إلى جانب ضعف توليد الطاقة من الرياح، أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في فرنسا. البلاد تعتمد على الطاقة النووية في حوالي 70% من إنتاجها السنوي من الكهرباء.
1: أوروبيا أيضا، بدأت رومانيا إجراءات إغلاق محطتها النووية الوحيدة بعد انخفاض منسوب نهر الدانوب إلى مستوى قياسي وفشل جهود تفادي وقفها بالكامل. بحسب الحكومة الرومانية، سيكون هذا الإغلاق الأول للمحطة منذ موجة جفاف العام 2003، بعدما أدت موجات حر غير مسبوقة ونقص الأمطار في أنحاء أوروبا هذا العام إلى تراجع حاد في منسوب نهر الدانوب الذي تستخدم مياهه في تبريد المحطة. وقالت وزارة الطاقة في بيان إن الوحدة الثانية من محطة تشيرنافودا النووية ستغلق بطريقة منظمة في ظل الظروف الهيدرولوجية الراهنة. تؤمن هذه المحطة عادة نحو 5 إجمالي الكهرباء في رومانيا، وكانت قد أوقفت في نهاية الشهر الماضي أحد مفاعليها النوويين البالغة قدرها كل منهما 700 ميجاوات. إلى آسيا التي تعيش بدورها تحت وطأة الحر الشديد. في كوريا، صيف حار بمستويات حرارة قياسية تجاوزت 30 درجة مئوية خلال الأيام الأولى من شهر غشت الجاري، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. هيئة الأرصاد الجوية الكورية ذكرت أن هذه الحرارة تعادل متوسط درجات الحرارة المسجل خلال الأيام العشرة الأولى من غشت 2018، والأكثر حرارة خلال 53 عاماً. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والذهب، بوجدور، أس الزاق، سمارة وطاطة. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان ترك لها زاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273 فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي تفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لل1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعين الكرام، نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية اللي يقصدها مختلف أفراد المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف، بفضل اللي كتوفر من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية اللي مرسوها بعض المرتادين الفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين، وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوكيات الغير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهذه النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويث مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك يعتبر مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين للخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات المنقذين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط وعدم تقدير أهمية القوانين اللي توضعت أساسا لحماية الجميع. ومن الظواهر المؤسفة كذلك التحرش اللفظي أو الجسدي والنظرات غير اللائقة والتعليقات المسيئة اللي تقدر تعرض لها بعض النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال، وهذه تصرفات من أخطر أشكال السلوك غير الأخلاقي، لأنها كتنتهك كرامة الإنسان وكتزرع الشعور بعدم الأمان، وتقدر تدفع العديد من الأسر يتخذوا إجراءات قانونية ضد الفاعلين أو يعزفوا من الأساس على الذهاب للمسابح العمومية، وهذا كيحرم أفراد أسرهم منها. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق، وكيحتلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة وكأنهم وحدهم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف التجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس، وكتأدي هذه الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هذه السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واحترام حقوق الآخرين. كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب، لذلك خص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين، وخاصة المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر دياله الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكتف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والذهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273، فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي التفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وستتقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية ناري باكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعين الكرام، نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تبتيت أمون تدمسا تنونت جوسك زين نغميسن جماط راديو
1: أزول في اللون مسفيد نغي عزان كتزوريني نغميسن نوسي اللي كتغرمت نرباط أسبير كان ميقان 50 تزنين ستغرمت القدس فدا أدلين قل فعاليات تيتسو تلت تي 17 المخيم الصيفين كيغات سقاس واللي تحية للوكالة بيت مال القدس الشريف تولى انتراد تلا دوري عيان وقليد محمد وصديصة تنصربي واللي كان الرئيس اللجنة القدس شركة دوميا واسات ما واستان يعري من الثقافة التواصل إيقران يعري من إنجر 12-18 ويور 8 استفدنا تزنينا دي شاركنا ولي لان إنجر 11-14 نسوقاس كيغات الفعاليات تلي لان اكتسوتت نسوقاسات قاسيس منارة السلام اللي جيس كيغات زيارات تربوية ينطو أنت غرمين المواقع التاريخية مزيرتنا لمسابقات أنت النونت كيغات للعب أروكان تلين نتنيدي مدوكال سن إمغربيتنا غرمت نرباط رنفتو السفاس فتيران ملاس الاستثمار وليلان سمواجب نواسن موراني مغربيتنا نبرا أركان كيغات الفرصة الإمكانيات الاستثمارية التكا سجان فاس مكناس إي مغربيتنا دا اللقاءات وليلان زيت مبادرة المركز تسجوين الاستثمار نفاس مكناس إسكرا ينقراو سمواجباد لانتيس كيغات الاجتماعات لقاءات إن قرأت مدينة نفاس أدمكناس شاركنت جيس كيغات المؤسسات العمومية سيق الخاص ولكيغات مغربيتنا النبرة ينغمس النغا كيغات التوالا ينو دغار لانتجيس كيغات الأصوات تزانين ينغر لنشيدة كيغات الانشيطان تنون الترفيهية اللي انتجيس لكيغات اللهجات دي سميون تغرمين تلي سيديدان ميدناد ارتديرن تزانين كيغات المناطق كتمازيرت نغية تجربة يزين بهرة سكتو دارت نسن المركز أنا مور انتخيم واللي قانس اسم بئر الوطن اختغرمت القصيبة اللي لانق لقليم بنيم اللعلة يلاقيس المخيمات وريقي غارية العطلة تزنيناد إيقاية التجربة يفدي دي سين اكتشفن إيقويان سن اعتمدن في قويان سن قليطار المجتمع مزين أرقيس الطون نقرسن تفاصيل يتدرت أن كيغات أس نتني ديم دوكان سن ولكيغات الأطور التربوية واللي دي سن لان يل مرحلة يد التخيمية تنميرتنون إمس فليد النغة وجيغون لمند لهنا درحت
2: أخبار المغرب والعالم
3: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1990 79 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماة الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى أبائهم وأجدادهم واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربسين بالحقوق المشروعة لبلادنا وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة بيعة الرضا والرضوان معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة مسيرة فتح الغراء عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر.

0: وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقة ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن. هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة أبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقة والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آليات المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. وفي المشهد الدولي، أوروبا تواجه موجات حر قياسية وارتفاع لافت في درجات الحرارة. بداية، أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن فتح شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية سيصادف اليوم الجمعة، وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق للخامس 25 من غشت 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء أمس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. في مجال النقل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من يوم الخميس إلى يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل هذه النشرة الإنذارية نتابعها مع كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 35 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعمالة وأقاليم الحسيمة، بولمان، دريوش، رحمنا، فيجيج، شيشاوة، جرادة، الحوز، قلعة السراغنة، ترودانت، مراكش، تازا، توريرت، وقرسيف، وذلك من الخميس من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد والدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظهيرة ذاتها الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
1: افتتح الخميس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. تفاصيل وفاء نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: في المشهد الدولي، أعلن مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد تامايو في تصريحات للصحفيين الارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مبرزا أن عدد القتلى ارتفع إلى 273 فيما بلغ عدد المصابين 3824 والمفقودين 377. دوليا، دائما تتواصل في عدد من الدول الأوروبية موجات حر شديدة دفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وخلفت آلاف الوفيات. في ألمانيا وحدها قدر معهد روبرت كوخ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة منذ أبريل الماضي بأزيد من 12 ألف حالة، في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة وتزايدا في مخاطر الحرائق. لبنى شفيق وباقي التفاصيل.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ختاما في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسة البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. عودة إليك لبنى شفيق.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2-7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: بهذه الأخبار الرياضية مستمعينا الكرام، نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشباك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
2: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع انه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الاسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
1: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة، وإنما في الحد من أثارها.
3: دابا قرروا المهنيين مع الجميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذه الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
4: تقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاع المهنيين تضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن يعني الإنتاج كان أحسن.
1: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي، والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراسلمة بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و2000.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع. هذا العقد اللي كترتب عليه مجموعة من الواجبات ومجموعة من الحقوق إلا ما تحررش بالشكل القانوني المطلوب، وبالضبط كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذا الغاية كيحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
6: أهلا بك أستاذ هشام، شكرا على الاستضافة.
5: بارك الله فيكم. إذا الحديث كيف ما قلت ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وتكلمنا أيضا على التعريف ديال الشرط الواقف، ووصلنا في الحلقة الماضية يعني أننا كنتحدثوا على شنو هي الشروط أو الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. الواعد هو صاحب العقار، السيد اللي غادي يبيع ديك العقار.
6: تمام.
5: وقلنا على أنه من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد أنه خاصو يصفي العقار، يطهر العقار من الضرائب اللي عليه، من الديون اللي عليه، يعني ولا عليه شي كريدي خاصو يخلصو، أنه ياخذ الكيتيس فيسكال إبراء الضريبي ديالو على ذاك العقار، ولا يكلف الموثق على حسب الاتفاق. يعني مجموعة من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. أيضا وقفنا عند واحد النقطة مهمة، قلنا على أنه هذا الواعد أيضا ما خصوش يتصرف في ذاك العقار شي تصرف اللي ممكن أنه يضر به المستفيد، ذاك السيد اللي غادي يستافد من ذاك العقار. نعطيو أمثلة على ذلك الأستاذ منتصر.
6: نعم أستاذ هشام، كما قلتي دابا الواعد بالبيع والمالك اللي هو غادي يبيع ذاك العقار، ولا ربما كلف شي شخص كينوب عليه في مقتضى واحد الوكالة، ما المهمه ديالو ما كتنتهيش بتوقيع الوعد بالبيع، وبقى غاز كاسين خصو يبادر باش يصفي العقار. الا عنده شي تقييدات، الا عنده شي اجراءات خصو يقوم بها، خصو يقوم بها مباشره بعد توقيع الوعد بالبيع. وكما قلتي النقطه الاخيره اللي سولتي هي ديال خصو يمتنع على شي تصرف اللي يقدر يضر به الطرف الاخر.
5: نعم.
6: مثلا قدر مثلا يتصرف ب يقدر يكري داك العقار.
5: نعم.
6: او يرهنه او يوقع واحد وعد بيع اخر على نفس على نفس العقار، فهذا لا يعقل، لان داك التصرف بحال هكا فان بحال انت كتضرب المصلحه ديال داك الطرف الاخر اللي انت متعاقد معاه، وكتجعل داك التحقق ديال الشروط الوقيفه شبه مستحيله.
5: نعم.
6: ما يمكنش انت واحد الدار بغيتي تبيع لواحد الشخص وجيت كريا لشي واحد مثلا.
5: نعم.
6: ولا غاتمشي تاخذ عليها كريدي.
5: نعم. إذا خاصة نحن كنتكلموا قبل هذا على أنه هو خاصه الدور ديالو وأنه يصفي العقار.
6: نعم.
5: يعني بالأحرى كيفما قلتي ربما على أنه الإنسان بجهله القانون كيفما قلتي أنه كيعمل واحد الوعد بالبيع المدة ديالو مثلا طويلة كتكون واحد 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور كيقول لك عشي شغدي ندير أنا مشي نكري داك العقار تماما في هات المدة وكيوقع واحد الإشكالات كبيرة نهار اللي كيتسالى داك المدة ديال الوعد بالبيع وكيجي داك المستفيد باش يوقع العقد ديال البيع النهائي عند الموثق كيلقاو بان داك العقار مكري مثلا. هذه بعض الاشكالات اللي ممكن توقع.
6: هو الاشاره بالنسبه للمده راه 4 شهور المده ماشي طويله في العقارات.
5: نعم.
6: راه الاطراف كيجيو عندنا كيقول لك شحال ندير ديال المده كتقترح عليه شهرين 3 شهور كتجي طويله، شهرين 3 شهور يلا كتكفي باش كيديروا الاجراءات اللي عنده مثلا قرض بنكي اللي عنده مثلا شي رهن ولا شي حاجه، يعني يلا ديك اجراءات المده يلا كتكون كافيه باش كيتحققوا ديك الشروط الوقيفه اللي تفاهمنا عليهم. فانك دير اجراء انك تكري دير مثلا تصرف انك تكري ديك العقار راك كتحكم لهذيك العمليه ربما بالفشل. هذاك اللي يدخل واش كريم عندك 3 شهور ولا 4 شهور واش يبغي يخرج ولا ما بغيش يخرج.
5: تمام.
6: الرهن كذلك الا مشيتي خديتي كريدي على ذاك الدار راه رهنتيها لفائده البنك.
5: نعم.
6: يعني
5: كتدخل فواحد الاشكالات
6: اخرى. نعم. اشكالات اخرى خصوصا انه الرهن البنكي كتكون دائما كيكون كتكون مع واحد المنع تفويت.
5: نعم.
6: يعني كتدخل فواحد واحد الحيتيه. نعم. اللي لا داعي لها صراحه. والحاجه اللي نعم تفضل استاذ هشام.
5: نعم. واحد النقطه اللي هي مهمه اللي تكلمت عليها الاستاذ منتصر وربما اننا خاصنا نوقفوا عليها بواحد الشكل يعني اللي نبينوها.
6: نعم.
5: قلت على انه الانسان ملي كيعمل الوعد بالبيع يعني العقد ديال الوعد بالبيع ما خاصوش يعمل عقد ديال الوعد بالبيع اخر.
6: نعم. هذه نقطه كتجيليها تماما
5: وهذه نقطه مهمه. علاش
6: مهمه جدا؟ فهم.
5: لانه ربما انه كتنتهي المده الانسان كيكون عمل واحد شهرين 3 شهور 4 شهور انتهت ديك المده هو ربما بجهله القانون كيقول صافي سالت المده كيمشي كيعمل واحد العقد ديال الوعد بالبيع مع شخص اخر.
6: نعم. هاد
5: النقطه بغينا نتكلموا عليها الاستاذ منتصر.
6: ودابا هاد النقطه بالضبط الاستاذ هشام واحد النقطه اللي دائما كنقولوها ونعاودوها ومع نفس بعض المرات من نفس الزبناء يعني. نعم. كيكون قام واحد الزبون اللي هو كيتعامل بزاف العقارات وفين ما كيطيح في نص الضعيه كيخصك تعاود تشرحها ليه لان ما بزاف الناس ما كيستوعبوهاش. كيكون مثلا وقعت واحد وعد بيع وعد بالبيع في مثلا مده ديال شهرين وكتدوز ديك الشهرين داك المشتري ربما ما كيجيش ربما ما كيخرجيش كريدي ربما كيتاخر لان كيكون عنده ظروف لان كيقدر هو باغي يكمل العمل ولكن كيوقع ليه تاخير طلب شي وثيقه مثلا اتصاصون دو سالير تعطلات عليه ولا البنك تعطلات عليه ولا ربما وقع عليه شي حادث ولا شي حاجه فداك داك البائع كيسنتس ديك المده كيكون السيد صافي تعطل عليا انا نمشي نبيع لواحد اخر. لا هاد المساله ما غنملوش من تذكير بها المواطنين. الشيء القضائي في المغرب واضح في هذه المساله هذه الفسخ الوعد الى الى الى وقع كيخص الى ما يتمش بعمليه ديال البيع كيخص الفسخ ديالو اما رضائيا يعني الطرفين معا يجيو عند الموثق ويوقعوا داك الفسخ ديال داك الوعد بالبيع ولا قضائيا يعني مثلا دابا انت هو المالك ديال داك العقار وبغيتي تبيعو وسنيتي واحد الواحد وعد مع السيد والسيد تاخر عليك داك الشهرين مابقيتيش باغي تبيع لي خصك تلجا الى ما بغاش يجلسني معك رضائيا خصك تمشي تلجا للقضاء وتطلب الفسخ تقول بان المده راه دازت.
5: نعم.
6: شنو كاين شنو كاين وكطلب الفسخ القضائي وطبعا القضاء راه يفسخ لك ديك الساعات.
5: نعم واضح الاستاذ منتصر يعني كيف ما قلت هذه نقطه مهمه ما كنملوش على اننا نذكروا بها.
6: نعم.
5: لانه ربما الانسان كيف ما كنقولوا دائما بجهله القانون والدور ديالنا احنا هنا هو تبسيط المعلومه القانونيه. نعم. يعني المساهمه في نشر الثقافه القانونيه. نعم. حتى يعلم كل واحد منا ما له هو ما عليه
6: وصلنا لديك النقطه. نعم. تؤدي المسائل لا يحمد عقباه لانك تولي انت كمالك ديال داك العقار ملتزم مع شخصين معا على نفس العقار
5: على نفس العقار
6: يعني. نعم. راه تقدر تطيح في واحد المسائل ديال اللي ربما تكون متابعه.
5: نعم.
6: قضائيه. نعم. قضائيه. نعم. وربما. نعم. جنائيه لانه التزمتي على نفس العقار مع شخصين مختلفين.
5: نعم، وهذا أمر مهم، لأننا كنا تكلمنا قبل ما نتكلم على مسألة ديال الوعد بالبيع وانتهاء المدة دياله، أنه الإنسان ما خصوش يبرم شي عقد ديال البيع مع شخص ثاني تيفسخ ذاك العقد الأولاني. كيف ما قلت هذه ممكن يترتب عليها المسألة اللي كنا تكلمنا عليها في بداية الحلقة، هو أنه الإنسان كدوز المدة داز ديك الشهرين اللي هي في العقد ديال الوعد بالبيع، ولا داز هذيك 3 شهور اللي هي ديال العقد ديال الوعد بالبيع بلا ما كيمشي يفسخ، كيمشي كيري داك العقار ولا كيمشي غنو ولا كياخذ عليه كريدي، نظرا للاعتقاد ديالو انه سالات المده ديال العقد ديال الوعد بالبيع. اذا
6: ربما داك الشخص الاخر ربما عنده عذر.
5: تمام.
6: والقضاء هو المخول في المساله اللي يشوف داك العذر ديال داك الشخص واش مقبول ولا غير مقبول.
5: ولا غير مقبول. نعم،
6: انه هو السيد النار جا سمعك داك الوعد بالبيع، عنده النيه انه يكمل الشراء وما عرفش من الظروف اللي وقعت ليه اللي حالت انه يكون داك المده.
5: نعم،
6: بحال مثلا في مده في الوقت في ديال كورونا. كانوا الناس وقع لهم كان الكونفينمون.
5: نعم،
6: كان الكونفينمون، يعني كانوا الناس بقاو في ملتزمين في
5: البيوت ديالهم. الحجر الصحي. نعم،
6: الحجر الصحي، وكان بزاف ندير وعد البيع اللي الناس ما قدروش يجيو في ديك يسنيو البيع ديالهم نهائيا. نعم. نعم. كان الحجر الصحي هذا مثلا من الامثله
5: اللي نتكلموا. نعم. ايضا على بعض الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد، وكنذكر دائما الواعد هو صاحب المحل، يعني. نعم. هو مول العقار
6: والمالك.
5: نعم، هو المالك. نتكلموا ايضا انه في بعض المرات كيتعمل العقد ديال الوعد بالبيع ما بين جوج ديال الاطراف. على مثلا حنا كنتكلموا دائما في العقار فيلا ولا شقه ولا دار ولا محل تجاري. لكن بمجرد انهما كيتمضاد داك العقد ديال الوعد بالبيع كيمشي داك المالك للدار ديالو، كيكون عنده مثلا شي باب فاخر، مشي نوع ديال مثلا العود اللي هو فاخر جدا، وكيبدل داك الباب باب اخر، ولكن داك المستفيد داك الشاري اللي باغي يشري كان شاف داك الباب. مثلا هنا بغينا نتكلموا الاستاذ الفاضل، واش الانسان اللي كيعمل العقد ديال الوعد بالبيع واش ممكن يتصرف مثل التصرفات في العقار ديالو؟
6: لا، هو اخلاقيا ملزم انه كتوقع داك الوعد بالبيع انك تستمر في استغلال داك العقار، لانه كتبقى في الملكيه ديالك.
5: نعم،
6: كتبقى كتستغلو، خصك تستغلو كرب اسره حريص، يعني بالفرنسي كنقول اون بون بير دو فامي. دونك يعني ديك الدار كتحافظ عليها، كتحافظ انك صافي تصرفتي بها مع واحد الشخص اخر ربما اكثر من ملي كتكون ديالك، يعني. نعم. تحافظ عليها وتستعملها استعمال حسن. انك تغير المعالم ديالها فهذا طبعا امر غير مقبول، الا لما مثلا بحال مثلا الاثاث طبعا التركيب. نعم. قديم، لان انت كتبيع العقار ما كتبيعوش بالاثاث الا لكنت اذا كان اتفقتي مع الطرف الاخر. نعم. شي حاجه، ولكن باش تغير البيبان ولا ربما تغير البونيات ولا
5: مثلا
6: ديال الضوء ولا الى اخره، فهاد المسائل فهي مرفوضه، هي صراحه نادره الحدوث، ولكن ممكن طبعا ممكن. ولذلك فداك المشتري راه نهار يبغي يشري شي البيع راه عنده الحق انه يمشي يعاود يدير زياره لذاك العقار. نعم. اللي التزمتي معاه عليه، الا بان لي انا شي تغيير راه يمكن لي ما يكملش عمليه ويطلب التعويض على الضرر اللي ربما يقدر يكون الحق به.
5: نعم، يعني انه داك الواعد يعني عمل شي تغيير في داك العقار، وهذا امر اللي غادي نتكلموا عليه. داك العقار اللي كان شافو السيد اللي غادي يشري المستفيد شافو على واحد الوضعيه معينه. نعم. كنتكلموا على الوضعيه معينه بالبيبان ديالو بالسانيتير ديالو. نعم. يعني بكل. نعم. شيء اللي شافو هو عجبو باش يشريه بديك الكيفيه اللي. نعم. كان شافو عليه. نعم. ولا وقع كيف ما قلتي ربما. نعم. احنا دائما كنتكلموا وهذا امر ممكن انه. نعم. يعني يكون يوقع في وقت. نعم. معين. نعم. داك الواعد مشى بدل شي حاجه، واش ممكن داك السيد يمشي للقضاء؟
6: لا طبعا، ولكن خصو يثبت، لان القضاء. نعم. تما كتكون اثباتات، لان غالبا ملي كتشري العقار كتشري غالبا مثلا كان فيلا راه كتشري الحيوط، كتشري يعني الحيوط راه يمكن شي حيد الحيوط، يمكن شي حيد الارض.
5: نعم.
6: يمكن شي حيد الزليج، يمكن ديك كتبقى المنقولات اللي هي ساهل انها يتصرف فيها.
5: نعم.
6: كيبقى اتفاق ديال الاطراف، ولكن صراحه حالات نادره، الاغلبيه ما كيوقعش زعما هذا المشكل الا نادرا، وفي جميع الاحوال حنا كنحطوا اطراف انهم يتفقوا بيناتهم قبل ما يمروا البيع. يعني داك السيد اللي شاف ديك العقار وعنده شي ملاحظه تاتي تفاهم مع داك السيد يقول لي ما ترد لي داك الشيء اللي حيدتي ولا اخره، وعاد كنمروا للتوقيع.
5: نعم، ممتاز استاذي الفاضل. اذا مجموعه. من الالتزامات والواجبات التي تكون على عاتق الواعد نذكر بها بعجالة أو لا، يعني الخطوط العارضة ديالها، وأنه الواعد خاصو يصفي العقار من جميع الضرائب اللي عليه. الواعد خاصو يحيد الحجوزات ربما اللي كتكون على العقار. الواعد خاصو يحيد التقييدات إذا كانت على العقار، ولا كان عنده شي كريدي يعني أرهن معين أنه خاصو يسارع يعني باش يحيد ذاك الكريدي
6: أو
5: كلف به الموثق تماما باش ياخذ لمن لو فيغاف على اليد عن الرهن. أيضا ديفيكولتيز فيسكال انه نعم الابراء الضريبي انه خاصو يجيب الابراء الضريبي ولا كيكلف تمام ولا كيكلف الموثق يعني على حسب الاتفاق وايضا ما خاصوش يتصرف شي تصرف غير لائق او ربما لانه يضر بالمستفيد اللي غادي يتملك ذاك العقار مستقبلا عن طريق عمليه البيع النهائيه. اذا هذه مجموعه
6: رهن الاشاره يعني هو وفى بالالتزامات اللي عليه ذاك البائع
5: نعم
6: وبقى كينتظر داك المشتري ان توي في بلدي ربما مثلا داروا شهرين وفتك الشهر الاول خذ الابراء الضريبي وما بقى عنده حتى شي مانع وداك داك المشتري باقي يلاه كيدير اجراءات اللي باش يكمل العمليه مين كيكمل العمليه كيخص يكون يبقى رهن الاشاره يعني ماشي يختفي على الانظار كاين مثلا كتلقى كنطيحوا في هذه الحالات كتلقى مثلا واحد راه كيجري على الملف ديالو نهار كيوجد داك الملف كنتصف طرف اخر لا انا راه مشيت صافط للخارج مثلا ولا مشيت ندوز عطله مع الابناء ديالي ولا سميتو هذه حاله كتبقى خصوصا دابا انا
5: لا
6: يعني اللي كان ملتزم في واحد الوعد بالبيع خصو قبل الا كان عنده شي سفر ولا شي حاجه خبر الموثق يقول لي شوف استاذ راني عندي واحد مثلا واحد انغيب على على البلاد ولا المدينه واحد 10 ايام ولا 15 يوم واش تحتاجني في هذه المده
5: تمام ممتاز
6: لا بأس مش مساله بسيطه ما كتكلف حتى شي حاجه
5: وهذه نصائح اللي كنحتاجوا ليها الاستاذ منتصر واللي كنحاولوا اننا نبلغوها دائما في اطار برنامج القانون والناس دائما القاعده ديالنا هو النشر او الاسهام في نشر الثقافه القانونيه حتى يعرف كل واحد منا ما له وما عليه. شكرا لكم استاذ منتصر على هذه الاضاءات وعلى هذه الاشارات ايضا حول عقد الوعد بالبيع وبالضبط حول موضوع الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد.
6: مرحبا استاذ هشام
5: والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهات الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنفرة بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
10: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءاتهم فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية التجريبية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة مع توفير المواكبات اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبات الفردية إلى جانب برمجة زيارات ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
9: وبجهتها الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
11: خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
12: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
13: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
11: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
9: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.

0: المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجات الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقية للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من الجديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لكنزة بوخاري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصدي السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، الجوية، مشيرا إلى أن معدل المل استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
1: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت الجاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
4: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
4: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لل1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: مستمعين الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. خطر الحرائق في البرتغال يبلغ مستويات قصوى في معظم المناطق الداخلية. موجات الحر مستمرة في ألمانيا وتسجيل أكثر من 12 ألف وفاة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. مركز التنبؤات المناخية الأمريكي يحذر من ظاهرة النينيو في الخريف والشتاء. أهلا بكم من جديد. مستهل النشرة من البرتغال، معظم المناطق الداخلية في البلاد تواجه خطرا أقصى أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في ظل توقعات بارتفاع درجة الحرارة واشتداد الرياح في المناطق الجنوبية. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي وضع نحو 70 بلدية من المنطقة الشمالية والوسطى في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، إضافة إلى حوالي 100 بلدية أخرى ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا تتوزع على عدة أقاليم في البرتغال القارية. أكثر من 40 بلدية أخرى في البلاد توجد أيضا ضمن مستوى الخطر المرتفع. الحرارة مستمرة في أوروبا. في ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض عن وفاة أكثر من 12 ألف شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. لبنى شفيق والتفاصيل.
4: معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا ذكر في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت الجاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. التقرير نوه أن الحر يشكل خطرا على كبار السن، حيث سجلت الفئة العمرية التي تفوق 85 عاما أكبر عدد من الوفيات بنحو

0: الحر خلال أسبوع واحد فقط في الفترة بين 22 و28 من يونيو الماضي، عندما بلغت درجة الحرارة في كثير من أنحاء البلاد مستوى الأربعينات.
1: وكما أوردنا في العناوين، حذر مركز التنبؤات المناخية الأمريكي من تزايد قوة ظاهرة النينيو، مرجحا بلوغها مستويات شديدة خلال خريف وشتاء 2026-2027 بنسبة تتجاوز 90% في النصف الشمالي للكرة الأرضية. المركز رجح بأن تتحول الظاهرة في الثلاث أشهر الأخيرة من العام الجاري إلى واحدة من أقوى موجات النينيو المسجلة منذ بدء السجلات المناخية الحديثة سنة 1950، وربما تتجاوز في شدتها جميع الموجات السابقة. نشكركم مستمعينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال 6 أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف، أشار تقرير الارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات، فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليو 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان

0: النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجات الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لكنزة بوخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل المل استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل المل إلى 83%. 5% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
0: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت الجاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
3: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي 5 موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
3: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه ل5 أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف العاشر عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة الثانية عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها الثالث هذا الموسم وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
4: أخبار المغرب والعالم.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: نبض الرياضة.
3: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. إذاعة
4: الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
5: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
6: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
7: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا، بتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة، ومساحة واسعة للمعرفة.
5: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
8: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
9: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
5: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: الخبر من المصدر.
10: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشبك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
11: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع أنه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الأسود ما كيكونش تما خسائر كبيرة، وأيضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
10: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة، وإنما في الحد من آثارها.
12: دابا قرروا المهنيين مع الجميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذه الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
13: التقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاع المهنيين اتضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن، يعني الإنتاج كان أحسن.
10: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي، والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراسلمة بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و2000.
4: حصاد الجهات.
14: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجة الحرة تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي، جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من الجديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. تقرير لكنزة بوخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، الدولية، مشيرا إلى أن معدل المل استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر مايو وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16% في حين وصل معدل المل إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر مايو 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم مايو 2026 بارتفاع بنسبة 9%.

0: 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56%، مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
1: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت جاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري، مقارنة بما شهدته السنوات الماضية لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
2: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي 5 موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
2: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه ل5 أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو تورونتو الكندية، للألف نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة الثانية عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها الثالث هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1979 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى أبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر. وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقة ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن، هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقة والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة كافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. اشتبهت في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القاصرين. وقالت الشركة إنها عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في دجنبر 2025 وحتى يونيو 2026، بزيادة عن 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك، قالت إنها أزالتها بحلول يناير الماضي. وأكدت الشركة أنها تعتزم الامتثال لقانون سبق أن عارضت مع منصات أخرى في وقت تدرس فيه هيئة تنظيم الأنترنت الأسترالية رفع دعاوي قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات ضمنها التي تمتلكها الشركة لكونها لم تتخذ الخطوات الكافية للامتثال لمقتضيات القانون. وأقرت الحكومة الأسترالية هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 10 دجنبر 2025 بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجات الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من الجديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. تقرير لكنزة بوخاري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات سيدي قاسم وزان الفقي بن صالح وداخل أقاليم العيون طنطان وقلميم.
4: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026 مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصدي السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل المل استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل المل إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
4: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت جاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
6: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
4: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
6: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
4: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
4: أزول في اللون أمس في دن غازان كتزورين نغمسن وسائل لك تغرمت النربات أسبير كان ميغان 50 تزنين ستغرمت القدس فدا أدلين قل فعاليات تيتسو تلت 17 المخيم الصيفين كي قد تسقس واللي تحيال الوكالة بيت مال القدس الشريف تولى انتراد تلا الدوري عيان وقليد محمد وصديصة تنصربية واللي كان الرئيس اللجنة القدس شركة دوميا واسات ما واستان يعري من التقافات التواصل إيجر يعري من إن غير 12 18 يوير 8 استفدنا تزنينا دي شاركنا ولي لان إن غير 11 14 نسقاس خيقات الفعاليات تلي لان اكتسوتت نسقاسات قاسيس منارة السلام إلا قيس خيقات زيارات تربوية ينوطو أنت غرمين المواقع التاريخية مزيرتنا لمسابقات أنت النونت خيقات الألعاب أروكان تلين نتني دي مدوكال سن إمغربيتنا. تغرمت نرباطة رنفتو السفاس فتي راني ملاس الاستثمار والليلان سمواجبة نواس نموراني مغربيتنا نبرا أركان كيغات الفرصة الإمكانيات الاستثمارية اللي تكا سغان فاس مكناس إي مغربيتنا دا اللقاءات والليلان زيت مبادرة سكن مركز تسقوين الاستثمار نفاس مكناس إسكرا ينقراو سمواجبة لانتيس كيغات الاجتماعات لقاءات إن قرأت مدينة نفاس مكناس شاركت جيس كيغات المؤسسات العمومية سيغر الخاص ولكيغات مغربيتنا النبرة ينغمس نغا كيغات التوالا يانو دغار لانتغيس كيغات الأصوات تزانين غير لنشيدة كيغات الانشيطان تنونت الترفيهية اللي انتغيس لكيغات اللهجات ديسميون تغرمين تلي سيديدان ميدناد ارتديرن تزانين كيغات المناطق كتمازيرت نغية تجربة يزين بهرة سكتودرت نسنة المركز أنامور انتخيم واللي كان اسمه بئر الوطن تغرمت القصيبة اللي لانك اللي قديم نبني من لالا يلاقي سالمخيمة دوريقي غارية العطلة يتزنين هذا إيقاية التجربة يفدي دي سين اكتشفن يقويان سن اعتمدن في قويان سن قليطار المجتمع مزينة أرقيس الطون نقرسن التفاصيل يتدرت كيقات أسا نتني ديم دوكان سن ولكيقات الأطور التربوية واللي دي سن لان المرحلة يد التخيمية تنمير نون إمس فليد نغا وجيغون لمند لهنا درحت
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغازوت، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسا هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
9: كنتواجدوا في المرحلة الرابعة للحمولة ديالو كتوصل ما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات

0: جديدة إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
1: جيت للمخيم تغازوت، صراحة عجبني بزاف. لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطور ظريفة بزاف، أكل صحي. لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد.
0: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أزيد من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الأرتريت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة، ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: غيم راديو.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
10: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
10: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجة الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقية للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة

0: المعلومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لكنزة بوخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصدي السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى ما تم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
0: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشتين الجاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
3: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي 5 موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
3: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه 5 أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من أنس العيان بهدفان، وأنس الدحاني، سفيان بوريت، محمد بلوح، وعثمان الأدريسي. وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك السبت المقبل في إطار تحضيراته واستعداداته لنهائية كأس أمم إفريقيا. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. وفي آخر أخبار الانتقالات، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. كما تعاقد نادي بيشكتاش التركي لكرة القدم مع المهاجم الدولي السربي دوشان فلاهوفيتش لثلاثة مواسم قادما من يوفنتوس الإيطالي بعد موسم أخير طبعته إصابة طويلة. وأفاد نادي التركي في بيان بأن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما سيتقاضى راتبا سنويا قدره 7.5 مليون يورو. وكان فلاهوفيتش قد حظي باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى إسطنبول. وفي تعيين المدربين محليا، أعلن نادي اتحاد ورقة الرياضي عن تعيين المدرب الإيطالي السويسري غوليلمو أرينا على رأس الإدارة التقنية للفريق الأول ابتداء من الموسم الرياضي المقبل. ويخلف غوليلمو أرينا في هذا المنصب المدرب ميمون مختاري، وسيتولى المدرب الجديد قيادة فريق عاش نهاية موسم شاق خلال الموسم المنصرم. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. ومن المرتقب أن تعود البطولة إلى السعودية سنة 2028 بعدما تعذر تنظيم نسخة 2027 هناك بسبب تزامن موعدها مع استضافة المملكة لمنافسات كأس آسيا. وختاما إلى آخر أخبار الكرة الصفراء، حيث توج الأمريكي بن شيلتون الخميس بلقب دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب للمرة الثانية تواليا بعد تغلبه على مواطنه برناندون ناكاشيما في النهائي بمجموعتين 6-3 و7-6. ورفع اللاعب البالغ 23 عاما رصيده لسبعة ألقاب في رابطة اللاعبين المحترفين والرابع هذا الموسم بعد تتويجه في دالاس وميونخ وشتوتغارت. وبهذا الفوز ضمن شيلتون التقدم من المركز العاشر إلى السادس في التصنيف العالمي. وفي بطولة السيدات انتزعت البولندية إيغا شفيونتيك لقبها الأول هذا العام بفوزها بدورة تورونتو 1000 نقطة لكرة المضرب بعد انتصار ساحق 6-2 و6-3 في نهائي على الكازاخستانية إلينا ريباكينا. ولم تبلغ شفيونتيك الحائزة على 6 ألقاب ألقاب كبرى جراند سلام والمصنفة الأولى عالميا سابقا أي نهائيا هذا العام. وتوقفت حملة دفاعها على لقبها في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى عند الدور الثالث. وسيسمح هذا الانتصار للاعبة البالغة من العمر 25 عاما بتقدم من التصنيف الثامن إلى الخامس عالميا مع اقتراب بطولة الولايات المتحدة رابع وآخر البطولة الأربع الكبرى. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: شعري غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 من غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 19 من غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان، وكلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجة الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص التخصصي لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احصلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لكنزة بوخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
6: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصدي السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
6: دوليا اللحظة أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشتين الجاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
8: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي 5 موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
6: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
8: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
6: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية لكي يقصدها مختلف أفراد المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف، بفضل لكي توفر من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية لكي مرسوها بعض المرتادين للفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوكيات الغير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهذه النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويث مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك يعتبر مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضاربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين لخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات المنقذين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط وعدم تقدير أهمية القوانين اللي توضعت أساسا لحماية الجميع. ومن الظواهر المؤسفة كذلك التحرش اللفظي أو الجسدي والنظرات غير اللائقة والتعليقات المسيئة اللي تقدر تتعرض لها بعض النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال. وهذه تصرفات من أخطر أشكال السلوك غير الأخلاقي، لأنها كتنتهك كرامة الإنسان وكتزرع الشعور بعدم الأمان، وتقدر تدفع العديد من الأسر يتخذوا إجراءات قانونية ضد الفاعلين أو يعزفوا من الأساس على الذهاب للمسابح العمومية، وهذا كيحرم أفراد أسرهم منها. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق، وكيحتلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة وكأنهم وحدهم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف التجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس، وكتأدي هذه الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هذه السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واحترام حقوق الآخرين. كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب. لذلك خص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين، وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين، وخاص المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر دياله الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكتف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي، إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
12: لأول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينة الحسيمة، وغادي نقابل الجمهور نتاع الحسيمة، ونتمنى ان شاء الله تكون ليلة زينة ويقبلوا علينا ان شاء الله.
13: عجبني الحال، جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب واحد 10 ايام. مرحبا بالجالية، مرحبا بالناس ديالنا، حنا عجبنا الحال، فرحانين بزاف، مرحبا بكم كاملين واحد واحد، شكرا لكم.
11: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية، كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجة الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقية للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لكنزة بوخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
6: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% 100% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
6: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشتين الجاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
8: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
6: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
8: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
6: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: الحاجة إلى السيولة البنكية تتراجع إلى 125.7 مليار درهم في يوليوز الماضي. الدرهم يرتفع بنسبة 0.1% مقابل اليورو بين يونيو ويوليوز من هذا العام. مغربيا، عائدات صادرة النفط في ليبيا تتجاوز 15 مليار دولار في النصف الأول من السنة الجارية. بالتفاصيل، الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت في المتوسط الأسبوعي خلال يوليوز الماضي لتصل إلى 125.7 مليار درهم مقابل 127.3 مليار درهم في الشهر السابق، حسب النشرة الشهرية الأخيرة لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية. في هذا السياق، خفض البنك المركزي الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 144.1 مليار درهم موزعة بين 48.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام و48.9 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر و46.2 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل. على مستوى السوق بين البنوك، بلغ المتوسط اليومي لحجم المبادلات 3.3 مليار درهم، فيما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2.25%. في موضوع آخر، سجل الدرهم المغربي ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل اليورو في الفترة ما بين يونيو ويوليوز الماضيين. حسب معطيات بنك المغرب، سجلت العملة الوطنية بالمقابل تراجعا بنسبة 0.7% أمام الدولار الأمريكي، وقد تراجع اليورو بنسبة 0.8% بدورها مقارنة بالدولار. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ حجم تبادلات العملة الأجنبية مقابل الدرهم نموا بنسبة 13.4% في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليستقر عند 32.7 مليار درهم. مغربيا، وفي ليبيا تجاوزت عائدات الصادرات النفطية 15 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية. بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تشير إلى إيرادات بقيمة 15.234 مليار دولار، في حين كانت العائدات المستهدفة في الاتفاق المالي الموحد لإنهاء الإنفاق المزدوج بين غرب وشرق ليبيا في حدود 13.985 مليار دولار. إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ 246 مليون برميل، تم توجيه جزء منه لتلبية احتياجات السوق المحلية وتشغيل محطات الكهرباء. يسجل هذا الارتفاع بموازاة ارتفاعات متقطعة سجلتها السوق العالمية للنفط في الأشهر الماضية في سياق تطورات الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية للألف نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عند متم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوزة ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة 1 نقطة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني، فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني، فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجة الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

0: حصلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. تقرير لكنزة بوخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصدي السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
0: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت جاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
3: نحو 12,500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9,400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7,700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
3: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة السفر، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال 6 أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف أشار التقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آليات المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفاتهم.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجة الحرة تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقية للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لكنزة بوخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متمه ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
0: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت جاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
3: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
3: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو تورونتو الكندية، للألف نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة الثانية عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها الثالث هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
9: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
8: وبجهتها الدار البيضاء سطات، بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 29 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
10: خلال الفترة الممتدة من 29 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
11: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
12: المخيم الدامج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص فضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
10: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
8: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: أن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشبك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
4: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع انه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الاسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
3: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة وإنما في الحد من آثارها.
5: دابا قرروا المهنيين مع الجميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذه الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
6: تقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاع المهنيين اتضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن يعني الإنتاج كان أحسن.
3: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراسلمة بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و2000.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجة الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل ذخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. تقرير لكنزة بوخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
7: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم مايو 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصدي السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
8: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر مايو وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر مايو 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم مايو 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
7: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت جاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيقة.
9: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة الجارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
7: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
7: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: الخبر من المصدر.
10: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المنتقذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع،
11: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
13: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
14: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
15: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
13: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
16: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
17: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
13: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
12: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
18: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1979 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى أبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربسين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر.

0: إذ العرش المجيد حيث تجددت العروة الوثقى ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن. هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدة كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقى والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: إن غميسني بكرة. إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إن غميسن جما براديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عنوين النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجة الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص تفاصيل مهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من الجديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطلق.

0: طقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لكنزة بوخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026 مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصدي السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
0: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت جاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيقة.
3: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وتتقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
3: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من أنس العيان بهدفان وأنس الدحاني، سفيان بوريت، محمد بلوح وعثمان الأدريسي. وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك السبت المقبل في إطار تحضيراته واستعداداته لنهائية كأس أمم إفريقيا. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. وفي آخر أخبار الانتقالات، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. كما تعاقد نادي بيشكتاش التركي لكرة القدم مع المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش لثلاثة مواسم قادما من يوفنتوس الإيطالي بعد موسم أخير طبعته إصابة طويلة. وأفاد نادي التركي في بيان بأن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما سيتقاضى راتبا سنويا قدره 7.5 مليون يورو. وكان فلاهوفيتش قد حظي باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى إسطنبول. وفي تعيينة المدربين محليا، أعلن نادي اتحاد تورغا الرياضي عن تعيين المدرب الإيطالي السويسري غوليلمو أرينا على رأس الإدارة التقنية للفريق الأول ابتداء من الموسم الرياضي المقبل. ويخلف غوليلمو أرينا في هذا المنصب المدرب ميمون مختاري، وسيتولى المدرب الجديد قيادة فريق عاش نهاية موسم شاق خلال الموسم المنصرم. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. ومن المرتقب أن تعود البطولة إلى السعودية سنة 2028 بعدما تعذر تنظيم نسخة 2027 هناك بسبب تزامن موعدها مع استضافة المملكة لمنافسات كأس آسيا. وختاما إلى آخر أخبار الكرة الصفراء، حيث توج الأمريكي بن شيلتون الخميس بلقب دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب للمرة الثانية تواليا بعد تغلبه على مواطنه برناندو ناكاشيما في النهائي بمجموعتين 6-3 و7-6. ورفع اللاعب البالغ 23 عاما رصيده لسبعة ألقاب في رابطة اللاعبين المحترفين والرابع هذا الموسم بعد تتويجه في دالاس وميونخ وشتوتغارت. وبهذا الفوز ضمن شيلتون التقدم من المركز العاشر إلى السادس في التصنيف العالمي. وفي بطولة السيدات، انتزعت البولندية إيغا شفيونتيك لقبها الأول هذا العام بفوزها بدورة تورونتو 1000 نقطة لكرة المضرب بعد انتصار ساحق 6-2 و6-3 في نهائي على الكازاخستانية إلينا ريباكينا. ولم تبلغ شفيونتيك الحائزة على 6 ألقاب كبرى جراند سلام والمصنفة الأولى عالميا سابقا أي نهائي هذا العام. وتوقفت حملة دفاعها على لقبها في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى عند الدور الثالث. وسيسمح هذا الانتصار للاعب البالغ من العمر 25 عاما بالتقدم من التصنيف 8 إلى 5 عالميا مع اقتراب بطولة الولايات المتحدة رابع وآخر البطولة الأربع الكبرى. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.5 1.8 مليون درهم خلال 6 أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف، أشار تقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات، فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
4: أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجة الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من الجديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. تقرير لكنزة بوخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصدي السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16% في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى ما تم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
0: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت جاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
3: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى أغسطس الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
3: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
0: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشباك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
7: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع أنه وخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الأسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
6: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين، فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة، وإنما في الحد من آثارها.
8: دابا قرروا المهنيين مع الجميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذا الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
9: تقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاع المهنيين تضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن، يعني الإنتاج كان أحسن.
6: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي، والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراس الماء بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و2000.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1979 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء، عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر. وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء أمناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقى ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن. هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقى والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي، تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة، زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجة الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
0: احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الإنترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من الجديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. تقرير لكنزة بوخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصدي السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى ما تم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
0: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت جاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لسيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
3: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى أغسطس الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
12: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
3: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
12: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بطبيعة حال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث من حيث المناخ. حنا في تطور إن شاء الله مستقبلي. أنت كتشوف المغرب الحمد لله تي جي فيها المذاهب ديال الكرة طرق السيارة هالأمور في بعض المدن المغربية هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدولة غادية في توجه كبير الله ينزل سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثة إن شاء الله متقدمة ونتمناو التوفيق للجميع
1: مع الفواتور إلكتريك وكيحافظوا على البيئة ماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كيلوتوا البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و 7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية للألف نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي انطلقت بمدينة سيطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
6: واحد الشرف كبير لي واحد الفرحة كبيرة جدا فرحانة بزاف. وهذا التكريم ذات العام جا تخي سبيسيال لأن جا مع عيد العرش المجيد وحنا على أبواب عيد الشباب.
7: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال 14 اللي تفكرت هذه الفئة ديال الشريحة ديال المجتمع ديال الأطفال المعاقين وفكرت أنه تكرم واحد 3 ديال البطلات.
5: هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية.
8: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني صحة للجميع في مجموعة الأماكن في ثانوية اللي موجودة في حي كويلما كذلك في السجن المحلي وكذلك مع جمعية المكفوفين الجمعة العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية فهذا مهم جدا.
5: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة تطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف أشار التقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل

0: كميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو. ريم راديو
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وهذه عناوين النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محينة زخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي ألمانيا تسجل موجة الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص تفاصيل مهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لكنزة بوخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت.

0: وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصدي السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل المل استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل المل إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى ما تم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
1: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت جاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
3: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وستتقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
3: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه 5 أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية، حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة، كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني، تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آلية المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفات.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
7: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
8: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام، أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال مواقع الإلكترونية.
9: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
7: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
10: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
11: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
7: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
12: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. وزارة النقل واللوجستيك تعلن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تغطي الفترة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. في نشرة إنذارية محية، نزخة رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، ألمانيا تسجل موجات الحر تسببت في وفاة أكثر من 12 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت من السنة الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، مضيفة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. احتلت جامعة القاضي عياد بمراكش على الصعيد الوطني المرتبة الأولى ضمن نسخة يوليوز 2026 من التصنيف الجامعي ويبوميتريكس الذي يقيم أداء مؤسسات التعليم العالي استنادا إلى مدى حضور مواردها الرقمية على شبكة الانترنت وانفتاح إنتاجها العلمي والتأثير العلمي لمنشوراتها. وأبرزت جامعة القاضي عياد في بلاغ لها أنها حلت في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي، مشيرة إلى أنها جاءت أيضا ضمن أفضل 30 جامعة إفريقية، فيما احتلت على الصعيد العالمي المرتبة 1420 من بين أكثر من 32 ألف جامعة شملها التصنيف. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لكنزة بوخاري.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
13: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بإقليم الحوز أزيد من 5000 ليلة مبيت عندما تم ماي 2026 مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل المل استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل المل إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
13: دوليا اللحظة، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم عن وفاة نحو 12500 شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. وذكر المعهد في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت الجاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. تقرير في الموضوع لك لبنى شفيق.
3: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
13: في آخر ملفات هذه النشرة، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس سوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية ما بين 2 و7 فبراير المقبل. الاتحاد أوضح أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سويداد وأتلتيكو مدريد. تقرير لك لبنى شفيق.
3: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
13: نهاية ملفات هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية لكي يقصدها مختلف أفراد المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف، بفضل لكي توفر من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية لكي يمارسوا يمارسوها بعض المرتادين للفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين، وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوكيات الغير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهاد النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويث مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك يعتبر مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضاربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين لخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات المنقذين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط وعدم تقدير أهمية القوانين اللي توضعت أساسا لحماية الجميع. ومن الظواهر المؤسفة كذلك التحرش اللفظي أو الجسدي والنظرات غير اللائقة والتعليقات المسيئة اللي تقدر تعرض لها بعض النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال، وهذه تصرفات من أخطر أشكال السلوك غير الأخلاقي، لأنها كتنتهك كرامة الإنسان وكتزرع الشعور بعدم الأمان، وتقدر تدفع العديد من الأسر يتخذوا إجراءات قانونية ضد الفاعلين أو يعزفوا من الأساس على الذهاب للمسابح العمومية، وهذا كيحرم أفراد أسرهم منها. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق وكلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة، وكأنهم وحدهم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف التجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس، وكتأدي هذه الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هذه السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واحترام حقوق الآخرين. كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب. لذلك خاص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين، وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين، وخاص المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر ديالو الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكتف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع، مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني، وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع، والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان، وغنين.
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
3: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
4: تحت شعار بتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
2: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
5: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
1: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
6: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
7: كانت تجربة رائعة من إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
1: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتداخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
8: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن الرجال اليوم هم رجال المستقبل، ولذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
4: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف وفاء حلق.
9: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج والاحتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
4: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق غابة جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وأفادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا في الميدانية الرياضية، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبوات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخبي البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل، وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي، انطلقت بمدينة سطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات النسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
12: واحد الشرف كبير لي، واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف. وهذا التكريم داد العام جا تخي سبيسيال لأن جا مع عيد العرش المجيد، وحنا على أبواب عيد الشباب.
13: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال 14 اللي تفكرت هذه الفئة ديال الشريحة ديال المجتمع ديال الأطفال المعاقين، وفكرت أنه تكرم واحد 3 ديال البطلات.
11: هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية.
14: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في ثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعية العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
11: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة سطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
10: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
15: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عند متم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال 6 أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف أشار التقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليو 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من

0: كما سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلاً، إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بصخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء أي المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت العاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79900 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الذهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة.

0: غريبة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي تفاصيل في سياق تقرير التاريخ.
1: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
2: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
3: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
1: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
4: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
5: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
1: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
0: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتدخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بجلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
6: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، ولذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
0: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
1: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى التحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
0: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق هبات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وافادت إدارة الإطفاء المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل. فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخبي البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله. ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من أنس العيان بهدفان وأنس الدحاني، سفيان بوريت، محمد بلوح وعثمان الأدريسي. وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك السبت المقبل في إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. وفي آخر أخبار الانتقالات، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. كما تعاقد نادي بيشكتاش التركي لكرة القدم مع المهاجم الدولي السربي دوشان فلاهوفيتش لثلاثة مواسم قادما من يوفنتوس الإيطالي بعد موسم أخير طبعته إصابة طويلة. وأفاد نادي التركي في بيان بأن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما سيتقاضى راتبا سنويا قدره 7.5 مليون يورو. وكان فلاهوفيتش قد حظي باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى إسطنبول. وفي تعيين المدربين محليا، أعلن نادي اتحاد تورغا الرياضي عن تعيين المدرب الإيطالي السويسري غوليلمو أرينا على رأس الإدارة التقنية للفريق الأول ابتداء من الموسم الرياضي المقبل. ويخلف غوليلمو أرينا في هذا المنصب المدرب ميمون مختاري، وسيتولى المدرب الجديد قيادة فريق عاش نهاية موسم شاق خلال الموسم المنصرم. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. ومن المرتقب أن تعود البطولة إلى السعودية سنة 2028 بعدما تعذر تنظيم نسخة 2027 هناك بسبب تزامن موعدها مع استضافة المملكة لمنافسات كأس آسيا. وختاما إلى آخر أخبار الكرة الصفراء، حيث توج الأمريكي بن شيلتون الخميس بلقب دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب للمرة الثانية تواليا، بعد تغلبه على مواطنه برناردو ناكاشيما في النهائي بمجموعتين 6-3 و7-6. ورفع اللاعب البالغ 23 عاما رصيده لسبعة ألقاب في رابطة اللاعبين المحترفين، والرابع هذا الموسم بعد تتويجه في دالاس وميونخ وشتوتغارت. وبهذا الفوز ضمن شيلتون التقدم من المركز العاشر إلى السادس في التصنيف العالمي. وفي بطولة السيدات، انتزعت البولندية إيغا شفيونتيك لقبها الأول هذا العام بفوزها بدورة تورونتو 1000 نقطة لكرة المضرب بعد انتصار ساحق 6-2 و6-3 في النهائي على الكازاخستانية إلينا ريباكينا. ولم تبلغ شفيونتيك الحائزة على 6 ألقاب كبرى جراند سلام والمصنفة الأولى عالميا سابقا أي نهائي هذا العام، وتوقفت حملة دفاعها على لقبها في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى عند الدور الثالث. وسيسمح هذا الانتصار للاعب البالغ من العمر 25 عاما بالتقدم من التصنيف الثامن إلى الخامس عالميا مع اقتراب بطولة الولايات المتحدة رابع وآخر البطولة الأربع الكبرى. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع. هذا العقد اللي كترتب عليه مجموعة من الواجبات ومجموعة من الحقوق إلا ما تحررش بالشكل القانوني المطلوب، وبالضبط كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذا الغاية كيحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
11: أهلا بك أستاذ هشام، شكرا على الاستضافة.
10: بارك الله فيكم. إذا الحديث كيف ما قلت ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وتكلمنا أيضا على التعريف ديال الشرط الواقف، ووصلنا في الحلقة الماضية يعني أننا كنتحدثوا على شنو هي الشروط أو الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. الواعد هو صاحب العقار، السيد اللي غادي يبيع ديك العقار.
11: تمام.
10: وقلنا على أنه من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد أنه خاصه يصفي العقار، يطهر العقار من الضرائب اللي عليه، من الديون اللي عليه، يعني ولا عليه شي كريدي خاصه يخلصه، أنه ياخذ الكيتيس فيسكال إبراء الضريبي ديالو على ذلك العقار، ولا يكلف الموثق على حسب الاتفاق. يعني مجموعة من الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. أيضا وقفنا عند واحد النقطة مهمة، قلنا على أنه هذا الواعد أيضا ما خصوش يتصرف في ذاك العقار شي تصرف اللي ممكن أنه يضر به المستفيد، ذاك السيد اللي غادي يستافد من ذاك العقار. نعطيو أمثلة على ذلك الأستاذ منتصر.
11: نعم أستاذ هشام، كما قلتي دابا الواعد بالبيع والمالك اللي هو غادي يبيع ذاك العقار، ولا ربما كلف شي شخص كينوب عليه في مقتضى واحد الوكالة، ما المهمه ديالو ما كتنتهيش بتوقيع الوعد بالبيع، وبقى غاز كاسين خصو يبادر باش يصفي العقار. الا عنده شي تقييدات، الا عنده شي اجراءات خصو يقوم بها، خصو يقوم بها مباشره بعد توقيع الوعد بالبيع. وكما قلتي النقطه الاخيره اللي سولتي هي ديال خصو يمتنع على شي تصرف اللي يقدر يضر به الطرف الاخر.
10: نعم.
11: مثلا قدر مثلا يتصرف يقدر يكري داك العقار.
10: نعم.
11: او يرهنو او يوقع واحد وعد بيع اخر على نفس العقار، فهذا لا يعقل، لان داك التصرف بحال هكا فان بحال انت كتضرب المصلحه ديال داك الطرف الاخر اللي انت متعاقد معاه، وكتجعل داك التحقق ديال الشروط الواقفه شبه مستحيله.
10: نعم.
11: ما يمكنش انت واحد الدار بغيتي تبيع لواحد الشخص وجيت كريال شي واحد مثلا.
10: نعم.
11: ولا غتمشي تاخذ عليها كريدي.
10: نعم. إذا خاصة حنا كنتكلموا قبل هذا على أنه هو خاصو الدور ديالو وأنه يصفي العقار.
11: نعم.
10: يعني بالأحرى كيفما قلتي وربما على أنه الإنسان بجهله القانون كيفما قلتي أنه كيعمل واحد الوعد بالبيع المدة ديالو مثلا طويلة كتكون واحد 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور كيقول لك اش غادي ندير غنمشي نكري داك العقار تماما في هذه المدة وكيوقع واحد الإشكالات كبيرة النهار اللي كيتسالى داك المدة ديال الوعد بالبيع وكيجي داك المستفيد باش يوقع العقد ديال البيع النهائي عند الموثق كيلقاو بان داك العقار مكري مثلا هذه بعض الاشكالات اللي ممكن توقع.
11: هو الاشاره بالنسبه للمده راه 4 شهور مده ماشي طويله في العقارات.
10: نعم.
11: راه بعض الاطراف كيجيو عندنا كيقول شحال ندير ديال المده كتقترح عليه شهرين 3 شهور كتجي طويله شهرين 3 شهور يلا كتكفي باش كيداروا الاجراءات اللي عنده مثلا قرض بنكي اللي عنده مثلا شي رهن ولا شي حاجه يعني يلا ديك اجراءات المده يلا كتكون كافيه باش كيتحققوا ديك شروط الوقيفه اللي تفاهمنا عليهم. فانك دير اجراء انك تكري دير مثلا تصرف انك تكري ديك العقار راك كتحكم لهذيك العمليه ربما بالفشل هذاك اللي يدخل واش كريم عندك 3 شهور ولا 4 شهور واش يبغي يخرج ولا ما بغيش يخرج.
10: تمام.
11: الرهن كذلك الا مشيتي خديتي كريدي على ديك الدار راه رهنتيها لفائده البنك.
10: نعم.
11: يعني
10: كتدخل فواحد الاشكالات
11: اخرى اشكالات اخرى خصوصا انه الرهون البنكي كتكون دائما كيكون كتكون معها واحد المنع تفويت.
10: نعم.
11: يعني كتدخل فواحد واحد الحيثيه. نعم. اللي لا داعي لها صراحه والحاجه اللي نعم تفضل استاذ هشام.
10: نعم. واحد النقطه اللي هي مهمه اللي تكلمت عليها الاستاذ منتصر وربما اننا خاصنا نوقفوا عليها بواحد الشكل يعني اللي نبينوها.
11: نعم.
10: قلت على انه الانسان ملي كيعمل الوعد بالبيع يعني العقد ديال الوعد بالبيع مخصوش يعمل عقد ديال الوعد بالبيع آخر.
11: نعم. هذه نقطة كتجيلة تمام
10: وهذه
11: نعم.
10: نقطة مهمة. علاش
11: مهمة جدا؟ فهم.
10: لأنه كي. ربما نعم. أنه كتنتهي المدة الإنسان كيكون عمل واحد شهرين 3 شهور 4 شهور انتهى ديك المدة هو ربما بجهله القانون كيقول صافي سالت المدة كيمشي كيعمل واحد العقد ديال الوعد بالبيع مع شخص اخر.
11: نعم. هاد
10: النقطه
11: نعم.
10: بغينا نتكلموا عليها الاستاذ منتصر.
11: ودابا هاد النقطه بالضبط الاستاذ هشام واحد النقطه اللي دائما كنقولوها ونعاودوها ومع نفس بعض المرات من نفس الزبناء يعني كيكون قام واحد الزبون اللي هو كيتعامل بزاف العقارات وفين ما كيطيح في نص العيه كيخصك تعاود تشرحها ليه لان ما بزاف الناس ما كيستوعبوهاش كيكون مثلا وقعت واحد وعد بالبيع في مثلا مده ديال شهرين وكتدوز ديك الشهرين داك المشتري ربما ما كيجيش ربما ما كيخرجيش كريدي ربما كيتاخر لان كيكون عنده ظروف لان كيقدر هو باقي باغي يكمل العمل ولا كيوقع ليه تاخير ما طلب شي وثيقه مثلا اتاستاسيون دو سالير تعطلات عليه ولا الباك تعطلات عليه ولا ربما وقع عليه شي حادث ولا شي حاجه فداك داك البائع كيسير ديك المده كيكون السيد صافي تعطل عليا انا نمشي نبيع لواحد اخر. لا هاد المساله ما غنملوش من تذكير بها المواطنين الشيء القضائي في المغرب واضح في هذه المساله هذه الفسخ الوعد الى الى الى وقع كيخص الى ما يتمش بعمليه ديال البيع كيخص الفسخ ديالو اما رضائيا يعني الطرفين معا يجيو عند الموثق ويوقعوا داك الفسخ ديال داك الوعد بالبيع ولا قضائيا يعني مثلا دابا انت هو المالك ديال داك العقار وبغيتي تبيعو وسنيتي واحد الواحد وعد مع السيد والسيد تاخر عليك داك الشهرين مابقيتيش باغي تبيع لي خصك تلجا الى ما بغاش يجلسني معك رضائيا خصك تمشي للجأ القضاء وتطلب الفسخ تقول بان المده راه دازت.
10: نعم.
11: شنو كاين شنو كاين وكطلب الفسخ القضائي وطبعا القضاء راه يفسخ لك ديك الساعات.
10: نعم واضح الاستاذ منتصر يعني كيف ما قلت هذه نقطه مهمه ما كنملوش على اننا نذكروا بها.
11: نعم.
10: لانه ربما الانسان كيف ما كنقولوا دائما بجهله القانون والدور ديالنا احنا هنا هو تبسيط المعلومه القانونيه. نعم. يعني المساهمه في نشر الثقافه القانونيه. نعم. حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه
11: وصلنا لديك النقطه. نعم. تؤدي المسائل لا يحمد عقباه لانك تولي انت كمالك ديال داك العقار ملتزم مع شخصين معا على نفس العقار
10: على نفس العقار
11: يعني راه تقدر تطيح في واحد المسائل ديال اللي ربما تقدر تكون متابعه
10: نعم
11: قضائيه نعم. وربما نعم. جنائيه لانه التزمتي على نفس العقار مع شخصين مختلفين.
10: نعم وهذا امر مهم لاننا كنا تكلمنا قبل ما نتكلموا على المساله ديال الوعد بالبيع وانتهاء المده ديالو انه الانسان ما خصوش يبرم شي عقد ديال البيع مع شخص ثاني حتى يفسخ داك العقد. نعم. الاولاني كيف ما قلت هذه ممكن يترتب عليها المساله اللي كنا تكلمنا عليها في بدايه الحلقه هو انه الانسان ملي كدوز المده داز ديك الشهرين اللي هي في العقد ديال الوعد بالبيع ولا داز هذيك 3 شهور اللي هي ديال العقد ديال الوعد بالبيع بلا ما كيمشي يفسخ.
11: نعم.
10: كيمشي كيري داك العقار ولا كيمشي غنو ولا كياخذ عليه كريدي نظرا للاعتقاد ديالو انه سالات المده ديال العقد ديال الوعد بالبيع. اذا
11: ربما داك الشخص الاخر ربما عنده عذر
10: تمام تمام.
11: والقضاء هو المخول في المساله اللي يشوف ذاك العذر ديال ذاك الشخص واش مقبول ولا غير مقبول.
10: ولا غير مقبول نعم.
11: انه هو السيد نار جا سمعك ذاك البيع راه عنده النيه انه يكمل الشراء وما عرفش من الظروف اللي وقعت ليه اللي حالت انه يكون في ذاك المده.
10: نعم.
11: بحال مثلا في مده في الوقت في ديال كورونا.
10: نعم.
11: كانوا الناس وقع لهم كان الكونفينمون.
10: نعم.
11: كان الكونفينمون يعني كانوا الناس بقاو في ملتزمين في
10: البيوت ديالهم. الحجر الصحي. نعم.
11: الحجر الصحي وكان بزاف ديال واحد البيع اللي الناس ما قدروش يجيو ديك يسنيو البيع ديالهم نهائيا لو كان الحجر الصحي. هذا مثلا من الامثله
10: اللي تمام. نتكلموا ايضا على بعض الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد وكنذكر دائما الواعد هو صاحب المحل يعني.
11: نعم.
10: هو مول العقار
11: والمالك.
10: نعم هو المالك.
11: نعم.
10: نتكلموا ايضا انه في بعض المرات كيتعمل العقد ديال الوعد بالبيع ما بين جوج ديال الاطراف. على مثلا حنا كنتكلموا دائما في العقار فيلا ولا شقه ولا دار ولا محل تجاري. لكن بمجرد انه ما كيتمضى داك العقد ديال الوعد بالبيع كيمشي داك المالك للدار ديالو كيكون عنده مثلا شي باب فاخر ماشي نوع ديال مثلا العود اللي هو فاخر جدا. وكيبدل داك الباب باب اخر ولكن داك المستفيد داك الشاري اللي باغي يشري كان شاف داك الباب. مثلا هنا بغينا نتكلموا أستاذ الفاضل واش الإنسان اللي كيعمل العقد ديال الوعد بالبيع واش ممكن يتصرف مثل التصرفات في العقار دياله؟
11: لا هو أخلاقيا ملزم أنه كتوقع ذاك الوعد بالبيع أنك تستمر في استغلال ذاك العقار لأنه كتبقى في الملكية ديالك.
10: نعم.
11: كتبقى كتستغلو كتستغلو كرب أسرة حريص يعني بالفرنسي كنقول أون بون بير دو فامي. دونك يعني ديك الدار كتحافظ عليها كتحافظ انك صافي تصرفتي بها مع واحد الشخص اخر ربما اكثر من ملي كتكون ديالك يعني.
10: نعم.
11: تحافظ عليها وتستعملها استعمال حسن. انك تغير المعالم ديالها فهذا طبعا امر غير مقبول الا لا مثلا بحال مثلا الاثاث طبعا التركيب قديم.
10: نعم.
11: لانك كتبيع العقار ما كتبيعوش بالاثاث الا لا كنت
10: الا
11: كان اتفقتي مع الطرف الاخر. نعم. شي حاجه ولكن باش تغير البيبان ولا ربما تغير البونيات ولا
10: مثلا
11: ديال الضوء ولا الى اخره فهاد المسائل فهي مرفوضه هي صراحه نادره الحدوث ولاني ممكن طبعا ممكن ولذلك فداك المشتري راه نهار يبغي يشري شي البيع راه عنده الحق انه يمشي يعاود يدير زياره لذاك العقار.
10: نعم.
11: اللي التزمتي معاه عليه الا بان لي انا شي تغيير راه يمكن لي ما يكملش عمليه ويطلب التعويض على الضرر اللي ربما يقدر يكون الحق به.
10: نعم يعني انه ذاك الواعد يعني عمل شي تغيير في ذاك العقار وهذا امر اللي غادي نتكلموا عليه. ذاك العقار اللي كان شافو السيد اللي غادي يشري المستفيد شافو على واحد الوضعيه معينه.
11: نعم.
10: كنتكلموا على الوضعيه معينه بالبيبان ديالو بالسانيتير ديالو يعني بكل شيء اللي شافو عجبو باش يشريه بديك الكيفيه اللي كان شافو عليه. ولا وقع كيف ما قلتي ربما احنا دائما كنتكلموا وهذا امر ممكن انه يعني يكون يوقع في وقت معين داك الواعد مشى بدل شي حاجه واش ممكن داك السيد يمشي للقضاء؟
11: لا طبعا ولكن خصو يثبت لانك قالت ان تما كتكون اثباتات لان غالبا كتشري العقار كتشري غالبا مثلا كان فيلا راه كتشري الحيوط كتشري يعني الحيوط راه يمكن شي حيد الحيوط يمكن شي حيد الارض.
10: نعم.
11: يمكن شي حيد الزليج يمكن ديك كتبقى المنقولات اللي هي ساهل ان يتصرف فيها.
10: نعم.
11: كيبقى اتفاق ديال الاطراف ولكن صراحه حالات نادره الاغلبيه ما كيوقعش زعما هذا المشكل الا نادرا وفي جميع الاحوال حنا كنحطوا اطراف انهم يتفقوا بيناتهم قبل ما يمروا البيع يعني داك السيد اللي شاف ديك العقار وعنده شي ملاحظه حتى يتفاهم مع داك السيد يقول لي ما ترد لي داك الشيء اللي حيدتي ولا اخره وعاد كنمروا للتوقيع.
10: نعم الدنيا. ممتاز استاذي الفاضل. اذا مجموعه من الالتزامات والواجبات التي تكون على عاتق الواعد نذكر بها بعجالة أو لا يعني الخطوط العارضة ديالها وأنه الواعد خاصو يصفي العقار من جميع الضرائب اللي عليه. الواعد خاصو يحيد الحجوزات ربما اللي كتكون على العقار. الواعد خاصو يحيد التقييدات إذا كانت على العقار ولا كان عنده شي كريدي يعني رهن معين أنه خاصو يسارع يعني باش يحيد ذاك الكريدي
11: أو
10: كلف به الموثق تماما باش ياخذ لمن لو فيغاف على اليد عن الرهن. أيضا الكتيش فيسكال نعم الابراء الضريبي انه خاصو يجيب الابراء الضريبي ولا كيكلف تمام ولا كيكلف الموثق يعني على حسب الاتفاق وايضا ما خاصوش يتصرف شي تصرف غير لائق او ربما لانه يضر بالمستفيد اللي غادي يتملك ذاك العقار مستقبلا عن طريق عمليه البيع النهائيه. اذا هذه مجموعه
11: رهن الاشاره يعني هو وفى بالالتزامات اللي عليه ذاك البائع.
10: نعم.
11: وبقى كينتظر داك المشتري ان توا يوفي ربما مثلا داروا شهرين وفي ديك الشهر الاول خذا الابراء الضريبي وما بقى عنده حتى شي مانع وداك داك المشتري باقي الله كيدير اجراءات اللي باش يكمل العمليه. ملي كيكمل العمليه كيخص يكون يبقى رهن الاشاره يعني ماشي يختفي على الانظار. كاين مثلا كتلقى كنطيحوا في هذه الحالات كتلقى مثلا واحد راه كيجري على الملف ديالو نهار كيوجد داك الملف كنتصف طرف اخر لا انا راه مشيت صافط للخارج مثلا ولا مشيت ندوز عطله مع الابناء ديالي ولا سميتو هذه حاله كتبقى خصوصا دابا انا دابا انا
10: لا
11: يعني اللي كان ملتزم في واحد الوعد بالبيع خصو قبل الا كان عنده شي سفر ولا شي حاجه يخبر الموثق يقول لي شوف استاذ راني عندي واحد مثلا واحد انغيب على على البلاد ولا المدينه واحد 10 ايام ولا 15 يوم واش تحتاجني في هذه المده.
10: تمام ممتاز.
11: لا بأس مش مساله بسيطه.
10: نعم.
11: ما كتكلف حتى شي حاجه.
10: وهذه النصائح اللي كنحتاجوا ليها الاستاذ منتصر واللي كنحاولوا اننا نبلغوها دائما في اطار برنامج القانون والناس. دائما القاعده ديالنا هو النشر أو الإسهام في نشر الثقافة القانونية حتى يعرف كل واحد منا ما له وما عليه. شكرا لكم أستاذ منتصر على هذه الإضاءات وعلى هذه الإشارات أيضا حول عقد الوعد بالبيع وبالضبط حول موضوع الالتزامات التي تكون على عاتق الوعد.
11: مرحبا أستاذ هشام.
10: وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو
7: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهات جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهات الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنفرة بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
14: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءاتهم فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة مع توفير المواكبات اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
13: وبجهتها الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
12: خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
15: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
16: المخيم الدامج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص فضيات إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
12: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
13: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت العاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79900 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
4: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الذهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
3: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
6: هي
0: موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
1: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
5: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
6: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
7: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
5: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتداخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقية الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
8: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
3: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف وفاء حلق.
9: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياق ياسين حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج والاحتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج والتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
3: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة الطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق غابة جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وأفادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدانية الرياضية، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما، وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخبي البوسنة والهرسيك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسيك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع،
10: أنا
2: النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
4: مستمعين الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. خطر الحرائق في البرتغال يبلغ مستويات قصوى في معظم المناطق الداخلية. موجات الحر مستمرة في ألمانيا وتسجيل أكثر من 12 ألف وفاة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. مركز التنبؤات المناخية الأمريكي يحذر من ظاهرة النينيو في الخريف والشتاء. أهلا بكم من جديد. مستهل النشرة من البرتغال. معظم المناطق الداخلية في البلاد تواجه خطرا أقصى أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في ظل توقعات بارتفاع درجة الحرارة واشتداد الرياح في المناطق الجنوبية. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي وضع نحو 70 بلدية من المنطقة الشمالية والوسطى في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، إضافة إلى حوالي 100 بلدية أخرى ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا تتوزع على عدة أقاليم في البرتغال القارية. أكثر من 40 بلدية أخرى في البلاد توجد أيضا ضمن مستوى الخطر المرتفع. الحرارة مستمرة في أوروبا. في ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض عن وفاة أكثر من 12 ألف شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. لبنى شفيق والتفاصيل.
10: معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا ذكر في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت الجاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. التقرير نوه أن الحر يشكل خطرا على كبار السن، حيث سجلت الفئة العمرية التي تفوق 85 عاما أكبر عدد من الوفيات بنحو 6300 حالة، فيما سجلت الشريحة العمرية ما بين 75 و84 عاما أكثر من 3000 حالة، والشريحة ما بين 65 و74 عاما حوالي 1900 حالة، والشريحة التي تقل أعمارها عن 65 عاما حوالي 1200 وفاة. وسجل المعهد أيضا وفاة أكثر من 9000 شخص بسبب الحر خلال أسبوع واحد فقط في الفترة بين 22 و28 من يونيو الماضي، عندما بلغت درجة الحرارة في كثير من أنحاء البلاد مستوى الأربعينات.

0: جاري إلى واحدة من أقوى موجات النينيو المسجلة منذ بدء السجلات المناخية الحديثة سنة 1950، وربما تتجاوز في شدتها جميع الموجات السابقة. نشكركم مستمعينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلاً، إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية لا تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء أي المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت العاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الذهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
3: تحت شعار بتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال

0: الشرقي القدس. باقي التفاصيل في سياق تقرير التاريخ.
1: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
2: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام، أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
3: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
1: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
4: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
5: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
1: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
0: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتداخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقي الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بجلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
6: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، ولذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
0: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
7: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
0: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق هبات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وافادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراج بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما، وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسيك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من أنس العيان بهدفان وأنس الدحاني، سفيان بوريت، محمد بلوح وعثمان الأدريسي. وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك السبت المقبل في إطار تحضيراته واستعداداته لنهائية كأس أمم إفريقيا. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. وفي آخر أخبار الانتقالات، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. كما تعاقد نادي بيشكتاش التركي لكرة القدم مع المهاجم الدولي السربي دوشان فلاهوفيتش ل3 مواسم قادما من يوفنتوس الإيطالي بعد موسم أخير طبعته إصابة طويلة. وأفاد نادي التركي في بيان بأن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما سيتقاضى راتبا سنويا قدره 7.5 مليون يورو. وكان فلاهوفيتش قد حظي باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى إسطنبول. وفي تعيين المدربين محليا، أعلن نادي اتحاد تورغا الرياضي عن تعيين المدرب الإيطالي السويسري غوليلمو أرينا على رأس الإدارة التقنية للفريق الأول ابتداء من الموسم الرياضي المقبل. ويخلف غوليلمو أرينا في هذا المنصب المدرب ميمون مختاري، وسيتولى المدرب الجديد قيادة فريق عاش نهاية موسم شاق خلال الموسم المنصرم. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. ومن المرتقب أن تعود البطولة إلى السعودية سنة 2028 بعدما تعذر تنظيم نسخة 2027 هناك بسبب تزامن موعدها مع استضافة المملكة لمنافسات كأس آسيا. وختاما إلى آخر أخبار الكرة الصفراء، حيث توج الأمريكي بن شيلتون الخميس بلقب دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب للمرة الثانية تواليا بعد تغلبه على مواطنه برناندون ناكاشيما في النهائي بمجموعتين 6-3 و7-6. ورفع اللاعب البالغ 23 عاما رصيده ل7 ألقاب في رابطة اللاعبين المحترفين والرابع هذا الموسم بعد تتويجه في دالاس الخاص وميونخ وشتوتغارت. وبهذا الفوز ضمن شيلتون التقدم من المركز العاشر إلى السادس في التصنيف العالمي. وفي بطولة السيدات انتزعت البولندية إيغا شفيونتيك لقبها الأول هذا العام بفوزها بدورة تورونتو الألف نقطة لكرة المضرب بعد انتصار ساحق 6-2 و6-3 في النهائي على الكازاخستانية إلينا ريباكينا. ولم تبلغ شفيونتيك الحائزة على 6 ألقاب كبرى جراند سلام والمصنفة الأولى عالميا سابقا أي نهائيا هذا العام. وتوقفت حملة دفاعها على لقبها في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى عند الدور الثالث. وسيسمح هذا الانتصار للاعبة البالغة من العمر 25 عاما بتقدم من التصنيف الثامن إلى الخامس عالميا مع اقتراب بطولة الولايات المتحدة رابع وآخر البطولة الأربع الكبرى. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت العاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79-900 ألف لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
13: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الذهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات سيدي قاسم وزان الفقي بن صالح وداخل أقاليم العيون طنطان وقلميم.
0: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
2: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
3: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
1: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
4: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
5: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
1: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
0: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتداخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقية الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
6: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن الرجال اليوم هم رجال المستقبل، ولذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
0: من أنباء القرى أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف وفاء حلق.
7: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج والاحتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
0: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دولياً، دائما اندلعت حرائق هبات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وأفادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال النهائي ندوتها الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخبي البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل، وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
12: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. اشتبهت في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القاصرين. وقالت الشركة إنها عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في دجنبر 2025 وحتى يونيو 2026، بزيادة عن 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك، قالت إنها أزالتها بحلول يناير الماضي. وأكدت الشركة أنها تعتزم الامتثال لقانون سبق أن عارضته مع منصات أخرى في وقت تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوي قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات ضمنها التي تمتلكها الشركة لكونها لم تتخذ الخطوات الكافية للامتثال لمقتضيات القانون. وأقرت الحكومة الأسترالية هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر دجنبر 2025 بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان، وقلميم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء أي المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79-900 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
3: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
5: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
7: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
8: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
6: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
9: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
10: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
6: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات مناسبات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
5: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتدخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقي الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
11: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، ولذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
5: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
12: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
5: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق هبات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وافادت إدارة الإطفاء المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحرى العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال 6 أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف أشار التقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة سجلت هذه المفرغات ارتفاعا

0: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت العاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمغاربة

0: الكسكسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
1: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
2: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
0: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
3: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
4: كانت تجربة رائعة، من إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
0: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
5: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتداخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقي الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
6: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، ولذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
5: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
7: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
5: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وأفادت إدارة الإطفاء المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما، وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي
9: حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: ريم راديو،
12: ريم راديو،
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم.
5: في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماسية الوطنية الفياضي والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت العاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
12: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
5: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
0: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
1: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عدد حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
2: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
0: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
3: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
4: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
0: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
5: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتداخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
6: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
5: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف وفاء حلق.
7: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
5: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق غابة جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وأفادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبوات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما، وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسيك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسيك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
11: ريم راديو.
13: ريم راديو. الخبر من المصدر.
14: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية لكي يقصدوها مختلف أفراد المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف، بفضل لكي توفر من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية لكي يمارسوها بعض المرتادين الفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوكيات الغير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهذه النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويث مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك يعتبر مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضاربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين لخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات المنقذين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط وعدم تقدير أهمية القوانين اللي توضعت أساسا لحماية الجميع. ومن الظواهر المؤسفة كذلك التحرش اللفظي أو الجسدي والنظرات غير اللائقة والتعليقات المسيئة اللي تقدر تعرض لها بعض النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال، وهذه تصرفات من أخطر أشكال السلوك غير الأخلاقي، لأنها كتنتهك كرامة الإنسان وكتزرع الشعور بعدم الأمان، وتقدر تدفع العديد من الأسر يتخذوا إجراءات قانونية ضد الفاعلين أو يعزفوا من الأساس على الذهاب للمسابح العمومية، وهذا كيحرم أفراد أسرهم منها. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق، وكيحتلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة وكأنهم وحدهم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف التجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس، وكتأدي هذه الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هذه السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واحترام حقوق الآخرين. كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب. لذلك خاص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين، وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين، وخاص المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر دياله الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكثف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلاً إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت العاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
4: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
3: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
2: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
5: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
5: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتدخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
9: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
3: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
10: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياق سياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج والاحتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج والتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
3: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وافادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبوات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا، دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسيك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسيك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: الحاجة إلى السيولة البنكية تتراجع إلى 125.7 مليار درهم في يوليوز الماضي. الدرهم يرتفع بنسبة 0.1% مقابل اليورو بين يونيو ويوليوز من هذا العام. مغربيا، عائدات صادرة النفط في ليبيا تتجاوز 15 مليار دولار في النصف الأول من السنة الجارية. بالتفاصيل، الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت في المتوسط الأسبوعي خلال يوليوز الماضي لتصل إلى 125.7 مليار درهم مقابل 127.3 مليار درهم في الشهر السابق، حسب النشرة الشهرية الأخيرة لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية. في هذا السياق، خفض البنك المركزي الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 144.1 مليار درهم موزعة بين 48.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام و48.9 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر و46.2 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل. على مستوى السوق بين البنوك، بلغ المتوسط اليومي لحجم المبادلات 3.3 مليار درهم، فيما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2.25%. في موضوع آخر، سجل الدرهم المغربي ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل اليورو في الفترة ما بين يونيو ويوليوز الماضيين. حسب معطيات بنك المغرب، سجلت العملة الوطنية بالمقابل تراجعا بنسبة 0.7% أمام الدولار الأمريكي، وقد تراجع اليورو بنسبة 0.8% بدورها مقارنة بالدولار. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ حجم تبادلات العملة الأجنبية مقابل الدرهم نموا بنسبة 13.4% في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليستقر عند 32.7 مليار درهم. مغربيا، وفي ليبيا تجاوزت عائدات الصادرات النفطية 15 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية. بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تشير إلى إيرادات بقيمة 15.234 مليار دولار، في حين كانت العائدات المستهدفة في الاتفاق المالي الموحد لإنهاء الإنفاق المزدوج بين غرب وشرق ليبيا في حدود 13.985 مليار دولار. إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ 246 مليون برميل، تم توجيه جزء منه لتلبية احتياجات السوق المحلية وتشغيل محطات الكهرباء. يسجل هذا الارتفاع بموازاة ارتفاعات متقطعة سجلتها السوق العالمية للنفط في الأشهر الماضية في سياق تطورات الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: غيم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أيضاً إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس

0: أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون طنطان وقلميم.
0: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
4: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
2: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للترعية.

0: تربيتي على فضائلي وقيمي بيت المقدس.
1: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، وكمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
2: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
0: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتدخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بجلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
4: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
3: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
5: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج والاحتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
3: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات لا تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دولياً، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وأفادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبوات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا، دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغازوت، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسا هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
8: كنتواجدوا في المرحلة الرابعة للحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1000 و و500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة.
7: وفي رحاب المخيمات الصيفية تتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين بين برامج تربوية وثقافية وورشات إبداعية ومسابقات رياضية، بما يتيح لهم فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة، إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
9: جيت للمخيم تاع غازوت، صراحة عجبني بزاف. لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطور ظريفة بزاف، أكل صحي. لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد.
7: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، الزيادة من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
6: الخبر من المصدر.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو.
11: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشباك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
12: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع انه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الاسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
11: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين، فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة، وإنما في الحد من آثارها.
13: دابا قرروا المهنيين مع الجميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذا الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
12: تقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاع المهنيين تضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن، يعني الإنتاج كان أحسن.
11: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي، والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراس الماء بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و2000.
6: ريم راديو.
14: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أعدنا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
14: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الذهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
3: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
0: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
15: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام، أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
16: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
0: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
1: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
2: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
0: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتدخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقي الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
4: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيره على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن الرجال اليوم هم رجال المستقبل، ولذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
3: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
5: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان مونتوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
3: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا أنه يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق هبات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وافادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدانية الرياضية، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما، وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشتار الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشتار الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
17: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوزة ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آلية المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفاتهم.
6: إذاعة الأخبار المغربية
19: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
19: غيم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية: زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت العاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79900 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
4: تحت شعار بتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
1: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
1: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتداخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقية الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
9: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
4: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف وفاء حلق.
1: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
4: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة الطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دولياً، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وأفادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبوات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل. فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخبي البوسنة والهرسيك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسيك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آلية المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفاتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
1: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
1: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأت في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش

0: آبائهم وأجدادهم واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: تحت شعار بتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عدد حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
4: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
2: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
5: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
6: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
0: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية

0: الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتداخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
1: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
0: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
2: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان مونتوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
0: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة الطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بسينتال لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق غابة جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وأفادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخبي البوسنة والهرسيك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسيك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشبك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
4: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع انه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الاسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
2: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة، وإنما في الحد من أثارها.
5: دابا قرروا المهنيين مع جميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذه الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
6: التقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاد المهنيين اتضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن يعني الإنتاج كان أحسن.
2: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي، والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراسلمة بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24.
3: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: نحو 12,500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9,400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7,700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي 5 موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
10: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي انطلقت بمدينة سطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
11: ده واحد شرف كبير لي واحد فرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف، وهذا التكريم ده العام جاء تري سبيسيال لأن جاء مع عيد العرش المجيد وإحنا على أبواب عيد الشباب.
12: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال 14 اللي تفكرت هذه الفئة ديال الشريحة ديال المجتمع ديال الأطفال المعاقين، وفكرت أنه تكرم واحد ثلاثة ديال البطلات.
10: هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية.
13: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في ثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعة العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
10: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة سطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
15: ريم راديو.
10: على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغازوت، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسا هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت تصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
17: كنتواجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة.
10: وفي رحاب المخيمات الصيفية تتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين بين برامج تربوية وثقافية وورشات إبداعية ومسابقات رياضية، بما يتيح لهم فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
18: جيت للمخيم تغازوت، صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطر ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد.
10: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أزيد من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
0: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشتار الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشتار الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
15: ريم راديو.
14: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
15: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
19: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
16: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل، تماشيا مع توجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
22: وبجهتها الدار البيضاء سطات، بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في انعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطنية الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
4: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
5: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
1: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
22: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية سيصادف يوم الجمعة وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية الموافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وفيما يلي نص البلاغ: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية موافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ربيع الأول هو يوم الجمعة الرابع عشر من غشت 2026 ميلادية، وعيد المولد النبوي هو يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية خاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي، إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
5: لأول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينة الحسيمة، وغادي نقابل الجمهور نتاع الحسيمة، ونتمنى ان شاء الله تكون ليلة زينة ويقبلوا علينا ان شاء الله.
6: عجبني الحال، جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب واحد 10 ايام. مرحبا بالجالية، مرحبا بالناس ديالنا، حنا عجبنا الحال، فرحانين بزاف، مرحبا بكم كاملين واحد واحد، شكرا لكم.
4: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية، كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إن غميزني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين انغميسن قماب راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1990 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء، عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر. وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب، عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقة ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن. هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقة والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
7: مساحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ريم راديو.
10: مستمعين الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. خطر الحرائق في البرتغال يبلغ مستويات قصوى في معظم المناطق الداخلية. موجات الحر مستمرة في ألمانيا وتسجيل أكثر من 12 ألف وفاة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. مركز التنبؤات المناخية الأمريكي يحذر من ظاهرة النينيو في الخريف والشتاء. أهلا بكم من جديد. مستهل النشرة من البرتغال، معظم المناطق الداخلية في البلاد تواجه خطرا أقصى أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في ظل توقعات بارتفاع درجة الحرارة واشتداد الرياح في المناطق الجنوبية. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي وضع نحو 70 بلدية من المنطقة الشمالية والوسطى في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، إضافة إلى حوالي 100 بلدية أخرى ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا تتوزع على عدة أقاليم في البرتغال القارية. أكثر من 40 بلدية أخرى في البلاد توجد أيضا ضمن مستوى الخطر المرتفع. الحرارة مستمرة في أوروبا. في ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض عن وفاة أكثر من 12 ألف شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. لبنى شفيق والتفاصيل.
11: معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا ذكر في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت الجاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. التقرير نوه أن الحر يشكل خطرا على كبار السن، حيث سجلت الفئة العمرية التي تفوق 85 عاما أكبر عدد من الوفيات بنحو 6300 حالة، فيما سجلت الشريحة العمرية ما بين 75 و84 عاما أكثر من 3000 حالة، والشريحة ما بين 65 و74 عاما حوالي 1900 حالة، والشريحة التي تقل أعمارها عن 65 عاما حوالي 1200 وفاة. وسجل المعهد أيضا وفاة أكثر من 9000 شخص بسبب الحر خلال أسبوع واحد فقط في الفترة بين 22 و28 من يونيو الماضي، عندما بلغت درجة الحرارة في كثير من أنحاء البلاد مستوى الأربعينات.
10: وكما أوردنا في العناوين، حذر مركز التنبؤات المناخية الأمريكي من تزايد قوة ظاهرة النينيو مرجحا بلوغها مستويات شديدة خلال خريف وشتاء 2026-2027 بنسبة تتجاوز 90% في النصف الشمالي للكرة الأرضية. المركز رجح بأن تتحول الظاهرة في الثلاث أشهر الأخيرة من العام الجاري إلى واحدة من أقوى موجات النينيو المسجلة منذ بدء السجلات المناخية الحديثة سنة 1950، وربما تتجاوز في شدتها جميع الموجات السابقة. نشكركم مستمعينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل المل استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوزة ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل المل إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
4: بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي، إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
5: أول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينة الحسيمة، وغادي نقابل الجمهور نتاع الحسيمة، ونتمنى إن شاء الله تكون ليلة زينة زينة ويقبلوا علينا إن شاء الله.
6: عجبني الحال، جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب 11 أيام، مرحبا بالجالية، مرحبا بالناس ديالنا، حنا عجبنا الحال، فرحانين بزاف، مرحبا بكم كاملين واحد واحد، شكرا لكم.
4: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية، كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
8: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجاري. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
10: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1979 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم.

0: إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقى ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن. هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقى والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف، أشار التقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات، فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025 بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا في متم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي

0: والتقليدي 551.5 طن عند متم شهر يوليوز، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي، انطلقت بمدينة سطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات النسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
2: واحد الشرف كبير لي، واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف. وهذا التكريم ذات العام جاء تري سبيسيال لأن جاء مع عيد العرش المجيد، وحنا على أبواب عيد الشباب.
3: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال الرابع عشر اللي تفكرت هذه الفئه ديال الشريحه ديال المجتمع ديال الاطفال المعاقين، وفكرت انه تكرم واحد ثلاثه ديال البطلات.
1: هذه الدوره التي ستتواصل الى غايه يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الابداع الفني والسهرات المجانيه والمبادرات الاجتماعيه والتضامنيه والانسانيه.
4: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في ثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعية العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
1: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة سطوان، وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
7: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
8: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة، ومساحة واسعة للمعرفة.
6: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
9: حبيت بلدة المغرب وتعلمت عن ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
10: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
6: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي 5 موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض
13: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز.